0: نوضع ثلاثة شروط: الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، والانسحاب العسكري التركي من شمال البلاد، والشرط الأخير وهو شرط قاسي جدا على رئيس الوزراء العراقي، حل ونزع سلاح قوات البشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان. كل هذه المعطيات تعني أن المسؤول الإيراني قاليباف يأتي إلى بغداد في ظل هذا التوتر الحاصل بين الفصائل ورئيس الوزراء العراقي، وأيضا في خضم تصريحات صدرت عن الزعيمين الشيعيين الرئيسيين نور المالكي وهادي العامري، تحذر هذه التصريحات من التسرع في تنفيذ خطة نزع سلاح الفصائل. التطور الثاني المهم للغاية أمل الهجوم الإيراني الأخير قبل يومين بالمسيرات، واستهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ورئيس الاستخبارات في الإقليم. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أدان الهجوم الإيراني وشكل لجنة تحقيق، وهناك تحرك عراقي رسمي قوي مع الإيرانيين في هذا الملف. أيضا قاليباف يحضر العاصمة العراقية في ظل هذه الأجواء الصعبة في العلاقة العراقية الإيرانية.
1: نعم باسل، ما هي أبرز الملفات التي يبحثها قاليباف في بغداد، وما هي أهم الدلالات السياسية لزيارته؟
0: هو الملف الرئيسي لمحادثات قاليباف مع المسؤولين العراقيين ملف سلاح الفصائل العراقية. أكيد قاليباف يسعى إلى تفاهم إيراني عراقي يتضمن خطوتين: نزع تدريجي لسلاح الفصائل إلى أن تنتهي الأزمة الإيرانية الأمريكية، والخطوة الثانية تجنب الصدام بين الفصائل والقوات الأمنية العراقية. يبدو أن هذا هو السبب الرئيسي لوجود قاليباف، هو الخشية الإيرانية من وقوع هذا الصدام بين الفصائل والقوات العراقية بدعم أو تحريض أمريكي. الملف الثاني لمحادثات قاليباف في بغداد تتعلق بأمن الحدود العراقية الإيرانية. التقارير السياسية هنا في العاصمة العراقية أشارت إلى وجود انزعاج إيراني لأن نشاط الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة عاد إلى منطقة الحدود مجددا انطلاقا من الأراضي العراقية طبعا، وهناك اتهامات إيرانية صريحة لإقليم كردستان شمال العراق بالتنسيق مع إسرائيل. هذا الملف سيكون في صلب محادثات قاليباف بعد ساعات قليلة في بغداد. الملف الآخر هو ملف تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الجانب العراقي يريد إبرام اتفاق واضح وحاسم لا لبس فيه مع الإيرانيين بعبور النفط العراقي عبر هرمز دون أي مشاكل، ويريد دعم قاليباف لهذا الاتفاق. بخصوص أهم دلالات زيارة محمد باقر قاليباف، نعم، كانت هناك قراءة سياسية مهمة جدا في الساعات الأخيرة قالت إن وجود قاليباف في بغداد يعني أن ملف سلاح الفصائل العراقية انتقل من مستوى الحرس الثوري الإيراني الذي يمثله إسماعيل قاآني إلى المستوى السياسي الذي يمثله قاليباف. القراءة السياسية اعتبرت ذلك مؤشرا إيجابيا في المحادثات العراقية الإيرانية حول هذا الملف، وأن هذا المؤشر أيضا يصب في مصلحة خطة رئيس الوزراء العراقي.
1: نعم باسل محمد من بغداد كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل، شكرا لك.
2: جولة في الصحف الفرنسية مع شيرين ناصر تحاورها أمل بيروكي.
1: صباح الخير شيرين.
3: صباح الخير أمل وسليم.
1: شيرين، البداية مع صحيفة لفيغارو التي نقرأ في أحد مقالاتها: أمام إيران الولايات المتحدة تترك المحيط الهادئ من دون حامل الطائرات.
3: رغم نفي ترامب لذلك، تعاني حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المنتشرة قبلة إيران منذ نحو 250 يوما من ظروف معيشية صعبة تشمل نقص التموين وتردي الصحة النفسية للبحارة. ومن المقرر وفق الصحيفة أن تحل محلها حاملة الطائرات جورج واشنطن التي غادرت اليابان متجهة نحو المحيط الهندي، تاركة بذلك غرب المحيط الهادئ من دون أي حاملة طائرات أمريكية للمرة الأولى منذ عام 2024. هذا الفراغ يحرم منطقة القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ من أي تغطية بحاملات الطائرات، في وقت تصعد فيه الصين استعراضات قوتها تجاه تايوان، لا سيما منذ تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي عام 2024 ومناورات السيف المشترك التي أعقبته. قد سدت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت العائدة إلى سان دييغو هذا الفراغ اعتبارا من سبتمبر لكن بعد فترة انقطاع

0: تمتد لأسابيع.
1: نبقى مع صحيفة لوفيغو شيرين ومقال تحت عنوان الحوثيون يزيدون من ضغطهم على السعودية.
0: يقول جورج مالبرونو أنه عند استئناف في أعمالهم العدائية منتصف تموز الماضي، سعى الحوثيون إلى فك الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء، لأنه يتعين عليهم إيجاد الوسائل لمعالجة وضعهم الاقتصادي الذي يزداد صعوبة. وباستهدافهم ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، يسعون إلى تقييد وصول صادرات المملكة إلى مضيق هرمز لاستخدامه كورقة ضغط على الخليج والولايات المتحدة، كما يسعون أيضا إلى فرض أجندتهم الخاصة بمطالب تتعلق بإعادة أعمار البلاد أو الاعتراف الدولي بسلطتهم على اليمن. وبمهاجمتهم السعودية يعرقل الحوثيون بشدة مصالح المملكة المتضررة أصلا من إيران، وهي بحاجة إلى استقرار طويل الأمد من أجل تحولها الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويسعون بدفع من طهران على رح إلى إداء الرياض كي تستمر في الضغط على دونالد ترامب من أجل عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.
1: إلى صحيفة لوبينيون التي نشرت مقالا يتحدث كاتبه عن مصير لبنان المعلق بين خطي تفاوض.
0: صحيح، أمل هذا وفق رمي بيغاكليو في اليومية، الخط الأول بين راعيي طرفي النزاع، الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل وإيران الداعمة لحزب الله. وبعدما وصل إلى نهايته بروتوكول الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران ويشمل لبنان، لا يزال البلدان في مفاوضات غير مباشرة من دون التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن. هذا الوضع الراهن لا حرب ولا سلم يفرض بذلك خطرا جسيما على لبنان، سواء استمرت الحرب المنخفضة الحدة الجارية اليوم أو قررت إسرائيل المتحالفة مع واشنطن أو حزب الله المتحالف مع طهران استئناف قتال واسع النطاق. أما التفاوض الثاني فيجمع لبنان وإسرائيل، وقع البلدان في 26 من حزيران الماضي اتفاقا إطاريا غير مسبوق ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين أقيمت مناطق تجريبية محدودة حل فيها الجيش اللبناني محل الجيش الإسرائيلي. ورغم هذا الاتفاق يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع منطقة احتلاله تدريجيا لجنوب لبنان.
1: في صحيفة لكخوا شيرين نقرأ عن تصعيد الضربات عن بعد بين كييف وموسكو.
0: هذا ما نقرأه صحيح أمل في الصحيفة عن سعي أوكرانيا للصمود إلى أن تقدر روسيا أن هذه الحرب باتت مكلفة جدا، في حين تواصل روسيا هجومها سعيا لتحقيق نصر حاسم. وللوصول إلى ذلك قد يطلق الكرملين تعبئة جديدة لزج عشرات آلاف الرجال الإضافيين في المعركة. ووفقا لأولي إيفاتشينكو ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، من المقرر أن يحدث ذلك هذا الخريف بعد الانتخابات التشريعية الروسية المقررة في 20 من أيلول. وغير أن هذا الخيار يبدو محفوفا بمخاطر كبيرة بالنسبة للكرملين، ففي 2022 كانت روسيا قد أعلنت تعبئة سابقة ما تسبب بفرار عشرات الآلاف من الشبان الروس إلى الخارج. ومنذ ذلك الحين تعتمد روسيا على التجنيد التعاقدي مع دفع مكافأة مالية كبيرة، لكن ذلك يكلفها ثمنا باهظا، ولعل نضوب الموارد المالية الروسية هو ما قد يوقف فلاديمير بوتين أكثر من عدد قتلاه في الجبهة، إلا أن ذلك لم يدفع روسيا حتى الآن إلى التراجع.
1: تغيير كوريا الشمالية لموازين القوى شمال شرق آسيا، هذا الموضوع تناولته صحيفة لومونشير.
0: فيليب بونز يكتب من طوكيو عن تغيير مسار سياسة بيونغ يانغ تجاه كوريا الجنوبية مقرونا بتعزيز تحالفاتها مع الصين وروسيا، والذي لا يخلو من تداعيات استراتيجية. فخلال محادثاته مع تشي جينغ بينغ، أكد كيم يونغ أون له دعمه الكامل لمبدأ الصين الواحدة. وإذا تفاقمت الأزمة في مضيق تايوان، يمكن لكوريا الشمالية أن تثير توترا في شبه الجزيرة، ما يضطر الولايات المتحدة إلى حشد جزء من قواتها المتمركزة في الجنوب لمواجهة الوضع. وأيضا يانغ أوك الخبير في الاستراتيجية العسكرية في معهد أسان للدراسات السياسية في سيول، يرى أن كوريا الشمالية من الجهات الفاعلة القليلة القادرة على تعقيد الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها في حال نشوب نزاع في المنطقة، وهو سيناريو يمكن أن يتكرر أيضا في حال حدوث توترات حول جزر الكورال التي تطالب اليابان بالسيادة على 4 منها. وتشير زيارة بوتين إلى الكورال في 13 من هذا الشهر إلى تجدد اهتمام موسكو بمنطقة تطل على المحيط الهادئ، وقد يكون لبيونغ يانغ مستقبلا وازنا في التوازنات الإقليمية.
1: نختم شيرين مع ليبراسيون والعداء المستحكم بين رئيس وزراء إثيوبيا وحزب تيغراي كما جاء في الصحيفة.
0: لترسيخ شرعيتها بحسب كاتب المقال، حكمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة زعيمها التاريخي ملس زيناو المتوفي عام 2012 ضمن ائتلاف من 4 أحزاب كانوا يفترض أن يمثل التنوع الهائل لهذا البلد. وقد ابتكرت الجبهة نظام الفيدرالية العرقية مع وعد بأن تحظى كل ولاية إقليم مرسومة على أساس معايير إثنو لغوية بدرجة عالية من الحكم الذاتي، لكن في الواقع نسج الحزب والقيادة شبكة سياسية زبائنية استأثروا فيها بالموارد الاقتصادية بالبلاد إلى حد خلق استياء عميق لدى السكان غير سكان تيغراي. وركوبا على موجة احتجاجات استمرت منذ عام 2015 تسلق وزير أو رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى قمة السلطة بفضل انقلاب على وعد لإنهاء هذا النظام السياسي الزبائني، ودفع باتجاه سردية أكثر توحيدا ما مكنه من تهميش الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سياسيا، وفي الوقت نفسه إنشاء حزب موال له، حزب الازدهار الذي أصبح منذ ذلك الحين محركة مركزة قوية للسلطة واستبداد معلنة.
1: شكرا لك شيرين ناصر على هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة 35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز للأخبار مع نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
3: صباح الخير أمال، أهلا بكم مستمعينا. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف المحادثات مع إيران بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية التي لم تحقق تقدما يذكر. وأكد ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع طهران، مشددا في الوقت نفسه على استمرار الحصار الأمريكي على مضيق هرمز الذي قال إنه مفتوح ويعمل رغم محدودية حركة الملاحة. في المقابل اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن بمحاولة خنق إيران لدفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات. على صعيد آخر، يزور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع مسؤولين عراقيين بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية. أعلنت الإمارات أنها قطعت التبادل التجاري والمالي مع إيران على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، بعيد اتهامها طهران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كان يستهدفان الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام المقبلة، ردا على قرار طهران منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية من العودة إلى إيران. وتتهم إيران الموظفين الفرنسيين بمخالفة القواعد الدبلوماسية والتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تؤكد باريس أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزتهما ومارست بحقهما الترهيب الجسدي، وهو ما تنفيه طهران. رفضت تركيا اليوم اتهامات رئيس الوزراء الإيراني وكان نهاية هذا الموجز.

0: والآن وصلنا إلى فقرة من قاعاتي التحرير، وهي اليوم مع إيمان الحمود،
1: وطبعا حول الصحافة السعودية التي تركت عالم الورق واتجهت نحو الرقمنة.
2: نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولي عزيزي.
3: أهلا وسهلا
2: دكتور مصفر. حديثنا يمتد اليوم إلى الصحافة السعودية، هذا الخبر اللافت لصحيفة الرياض، واحدة من أعرق الصحف في المملكة العربية السعودية، تختار إيقاف النسخة الورقية والتوجه نحو النسخة الرقمية بشكل نهائي. بداية يعني الكثير يتساءل حول أسباب مثل هذه الخطوة في الصحافة السعودية، ربما تكون خطوة سباقة لبقية الصحف.
3: صحيفة أو مؤسسة اليمامة الصحفية هي أعتقد القائدة للمؤسسات الصحفية السعودية، وهي التي علقت على الجرس، وبالتالي سنرى خلال هذا العام توالي سماع مثل هذا الخبر. ولكن مثل هذا الخبر استقبله الجمهور أو خلنا نقول لك المتخصصين في الشأن الإعلامي في السعودية ببرود كبير جدا، لأنه جاء متأخرا، وكانت التنبؤات تقول بأن الورق، وليس التنبؤات حتى الأرقام الموجودة حول فعالية الصحافة الورقية قد انتهت من عام 2013 عندما خفض الاشتراك الحكومي السعودي إلى 88 مليون ريال دعما لكل المؤسسات الصحفية، إذ خفضت في ذلك الوقت الاشتراكات الحكومية في عام 2018 انتهى الأمر ب 20 مليون لكل المؤسسات الصحفية، وتوالى هذا التخفيض في الاشتراك الحكومي. أيضا المؤسسات التوزيع أو شركات التوزيع للصحافة قلصت توزيعها إلى المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن هذا الخبر لم يكن صادما وإنما كان معروفا. لكن السؤال الآن، هل أعلنت مؤسسة اليمامة الصحفية خارطة الطريق لها بعد؟ يعني فكرة تحول من الورقي إلى الرقمي الآن ليست مجدية، فمن يتابع موقع الصحافة السعودية أو من يتابع مواقع الصحافة السعودية الرقمية على الويب الآن؟
2: طيب ما الحل الآن برأيك من أجل استقطاب أو من أجل إبقاء على جمهور الصحافة حتى لو تحولت للرقمي؟
3: الحل الآن عندنا، خلينا نذكر الأزمات علشان نذكر نستطيع أن نبني الحل. الآن عندنا أزمتين، أولا أزمة فقد الجمهور، وهذه كارثة حقيقية في المملكة العربية السعودية. أيضا لدينا مشكلة في العقل الذي يدير الصحافة في المملكة العربية السعودية. لاحظي دكتورة إيمان، بمراجعة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ترين حالة تدوير في المناصب والمراكز، بمعنى من الصعب الدخول إلى هذه المؤسسات من خارج المؤسسة. احنا قدمنا يعني في عام 2015 أذكر أن قدمنا خطة للمؤسسات الصحفية، ورحنا من مؤسسة إلى مؤسسة خصوصا المؤسسات الكبرى لتحويل الصحافة إلى منصة، وهذه عملتها القبس في الكويت عندما حولت الموقع حقها إلى شاشة، إلى منصة شاشة. شوف الجمهور شاشة خلال 3 سنوات كيف تحول إلى منافس كبير جدا إلى منصة شاهد. فإحنا الآن أمام أزمة عقل على إدارة المؤسسات الإعلامية السعودية. يعني نتمنى أن يكون هناك معمل تتبناه وزارة الإعلام بعقول مختلفة، كما فعلت وزارة الثقافة عندما تحولت في المملكة عام 2018 وغيرت هيكلها الإداري بالكامل.
2: صحيح.
3: وكأنها اختلست الجلد كاملا حتى تحولت المؤسسة الثقافية في المملكة العربية إلى مؤسسة ناضجة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور مسفر الموسى الكاتب والأكاديمي المتخصص في جماليات السينما، كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك.
1: إلى النشرة الرقمية سليم، هي اليوم مع نيلة صليبي.
0: وتساءلت ماذا لو قطعت إيران كابلات الانترنت البحرية في مضيق هرمز؟ الإجابة في النشرة الرقمية معك نيلة.
4: أهلا بكم في النشرة الرقمية. سلاح النفط الرقمي، هل تملك إيران مفتاح الانترنت والاتصالات بين الشرق والغرب؟ مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، طرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية التي تمر عبر أعماق مضيق هرمز. من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة. ففي حال أقدمت إيران على قطع كابلات الاتصالات والإنترنت العابرة لمضيق هرمز، ما هي التداعيات الفورية لهذا القطع؟ وهل هنالك من بدائل ممكنة لتسهيل تدفق النفط الرقمي؟ ومن هي الدول الأكثر تأثراً؟ عن هذه الأسئلة وغيرها يجيب في النشرة الرقمية أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي الدكتور حسين العمري.
5: طبعاً في البداية أنا أعتبر أي تهديد بقطع الكابلات بالذات في هرمز أعتبرها مجرد حرب دعائية، كلام يعني لا يستحقق، لن يقوموا بذلك لأنها تضرهم أكثر ما تضر الآخرين، يعني تضر الكل. وثاني شيء هي ليس لها قيمة عسكرية في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ثالث شيء كمية المعلومات والبيانات التي تمر عن طريق مضيق هرمز لا تشكل عالميا إلا 1% يعني. بينما مهمة محليا للدول التي تقع في داخل الخليج وهي قطر، البحرين، العراق والكويت وحتى الإمارات، ولو أن الإمارات لها منفذ على خارج هرمز. فهذه الدول التي تتأثر، منها إيران، إيران تتأثر كثيرا وخاصة أن إيران محاصرة فمخارجها ليست كثيرة.
4: دكتور حسين العمري، ما هي التداعيات الفورية في حال قطع أو تخريب كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية؟
5: لو حصل ومجنون قطع الخط مثلا، سيره سيكون محليا وليس عالميا، يصبح هناك بطء وارتفاع في الليتن، يكون هناك ازدحام في المسارات الاحتياطية وانقطاع جزئي للخدمات، الخدمات السحابية تصبح بطيئة. الممرات البحرية في العالم كله 99% من المعلومات تمر من الممرات البحرية، سواء باب المندب أو تايوان أو البلطيق أو هرمز أو غيره. مثلا باب المندب مثلا 17%، البحر الأحمر معظم الممرات تمر من البحر الأحمر ومصر مثلا. لكن هناك ممرات جانبية طرق احتياطية، فهنا الممرات البديلة اللي هي على الأرض أو في الفضاء ستارلينك، هذه بديلة ولكنها بطيئة ولا تغطي باندوث، لا تغطي كمية كبيرة من النطاق، لكنها تقوم بأداء الدور. النقطة الثانية بحب أذكرها أن الكابلات البحرية ليست خط واحد، أنه عادة في حاجة اسمها تاندم أو مالتي وي، أنه كل ممر فيه له بدائل، بكون المعلومات ذاهبة سواء في باب المندب أو في هرمز عن طريق عدة كابلات، بحيث لو انقطع أحدها ثاني ظل شغالك. فهذا يعني نادر أن ينقطعوا مع بعض، وعادة التي تنقطع وليست بحوادث إرهاب أو عسكرية، وإنما تنقطع بسبب حوادث طبيعية، قوارب صيد، مرساة، عارف السفينة لها أنكر، فعادة لما تحط مرساة في المناطق الضحلة ليس العميق، ليس المحيط الهادئ ولا البحر المتوسط. فهذا اللي حب أذكر، أن العملية ليست بهذا الخطر، لو انقطع كيبل سينقطع كل شيء يعني.
4: ما هي البدائل الممكنة دكتور حسين العمري؟
5: هناك البدائل لابد من استخدام المسارات البديلة الأرضية، هناك مسارات تمتلكها الشركات ومسارات تشتغل عليها دول الخليج أو طريق الفضاء، وهي صناعية تنقل ولكنها قليل جدا تنقل، ولا مقارنة بالبحر، البحر هو أفضل شيء مجانا أن تمتلكه أي دولة في البحر. يعني الشركات التي قامت وضع هذه الكابلات أخذت أجرا مقابلها والنفقات وغيرها، ولكنها ليس هناك رسوم لمرور المعلومات فيها وغيرها. لكن لو مرت على البر كل الدول تطالب بأجور أو بطريقة أو بأخرى يكون عنده، لأنه التحكم الكامل سيكون بيد هذه الدولة وهي المسؤولة عن حمايته. أما لو يكون في قاع البحر أو قاع الخليج أو قاع المحيط فهو لوحده، ما حد بهاجمه إلا الأسماك يعني والصيادين، فهذا ليس من حق أحد حسب القوانين الدولية أن يكون يتقاضى رسوما لمرور تيرابايت مثلا أو مرور معلومات من الكيبل.
4: الكلام كان للدكتور حسين العمري، أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي. يمكن الاستماع إلى اللقاء الكامل معه في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.

0: الخامسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته النشرة الإخبارية الثانية، هذه أبرز عناوينها.
1: إسرائيل تبرر الغارات على مطار عسكري في سوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وأنقرة ترفض ما وصفته بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. قتل وجرح في غارة إسرائيلية قرب ميناء صيادين بغزة. ترامب يقول إنه لا وجود لمحادثات مع إيران، ويصنف هرمز أردن أمريكية جديدة. وقتل وجرح في ضربة صاروخية روسية على شمال شرق أوكرانيا.

0: وننهي الساعة الإخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو المسائي مع إيمان الحمود.
1: واليوم موضوع هذا النقاش والرسائل الموجهة إلى كردستان بعد استهداف مقر رئيس حكومة الإقليم.
2: في تطور أمني لافت، استهدف مكتب رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور برزاني في أربيل بطائرتين مسيرتين. هذا الهجوم تقول سلطات الإقليم إنهما انطلقا من الأراضي أو هذين الهجومين انطلقا من الأراضي الإيرانية، فيما نفت طهران مسؤوليتها عنهما. هذا الاستهداف يأتي في لحظة حرجة من تاريخ المنطقة ميدانيا. هل يحمل هذا الاستهداف رسالة سياسية وأمنية تتجاوز أربيل؟ وهل المقصود الضغط على حكومة كردستان بسبب علاقاتها ومواقفها الإقليمية، أم أن هذا الهجوم يأتي كجزء من محاولة توسيع ساحات المواجهة داخل العراق؟ أسئلة كثيرة بصراحة تطرح حول هذا الموضوع وهذا الهجوم أو هذين الهجومين اللافتين. لذلك دعونا نستقبل من إقليم كردستان من أربيل مستشار الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان الدكتور كفاح محمود، ومعنا الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي مونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
3: أهلا وسهلا
2: دكتور كفاح، نبدأ معك الحديث. وأنتم في إقليم كردستان، أهل مكة أدرى بشعابها، من أين أتى هذا الهجوم دكتور برأيك؟
3: يعني كردستان منذ أن اندلعت العمليات العسكرية ما بين طهران وواشنطن باشرت الميليشيات التي تدين بالولاء للحرس الثوري، وهي بالأحرى أذرع الحرس الثوري في العراق، بعمليات قصف منظمة لإقليم كردستان مدعية بأنه تستهدف القنصلية الأمريكية والقاعدة الأمريكية ومراكز الموساد الإسرائيلي. لكن تبين بعد ذلك أن مسيراتها كانت تقصف منابع النفط، آبار النفط، مصافي النفط، منابع الغاز، فنادق الأهالي المدنيين، وتأكد للجميع بما فيهم الإيرانيين بأن عناصر الموساد كانوا يرتعون حول مقرات إقامة القادة الإيرانيين، وقد قاموا بتصفية الخط الأول والثاني بحيث لم يتبقى منهم أحدا كما يقول الرئيس ترامب لكي يتفاوض معه بأريحية.
2: نعم.
3: بحيث اضطر لأن يتصل برئيس إقليم كردستان الأستاذ نشيروان بارزاني ويطلب منه على خلفية علاقاته الواسعة دبلوماسيا بقادة المنطقة أن يتصل بالقادة الإيرانيين وحصريا بقائد الحرس الثوري ليأخذ منه جوابا محددا، هل يدعمون الفريق المفاوض مع الأمريكان؟ فقط كانوا يحتاجون هذا التأكيد، وفعلا فعل ذلك الرئيس نشيروان، وأخذ تصريحا من وحيدي قائد الحرس الثوري بأنهم يدعمون هذا الفريق. أنا أعتقد الإيرانيين بعملية القصف هذا سواء منهم مباشرة أو من قبل أذرعهم في العراق يعملون على تخفيف الضغط الهائل الواقع عليهم، سواء الضغط العسكري الإسرائيلي والأمريكي أو ضغط الأهالي في الداخل. الجميع يعرف وخصوصا المراقبين للشأن الإيراني بأن هناك شبه انهيار اقتصادي في إيران. هناك لا أقول ثورة عارمة، وإنما هناك رفض عارم لشعوب إيران ومكونات إيران للوضع الاقتصادي المتردي جدا هناك. هذا الضغط دفع الإيرانيين لتوزيع عمليات القصف ابتداء من المملكة العربية السعودية والإمارات.
2: يعني هو السؤال، القصف شيء عزيزي، القصف شيء، قصف أهداف معينة شيء، وقصف مقر رئيس الحكومة هذا شيء، يعني تصعيد
3: هذا شيء آخر،
2: هاي ليفل كما يقال بالإنجليزي. نعم
3: سيدتي، ما بالضبط هم قصفوا قبل هذه؟ هذه ليست سابقة. السابقة قصفوا دار السيد نشيروان بارزاني رئيس إقليم كردستان في دهوك، ثم قصفوا مقر البارزاني في مصيف صلاح الدين في بيرمام، وأخيرا حاولوا أن يقصفوا مكتب رئيس الحكومة. أنا أعتقد هذه واضحة جدا، الغاية منها الضغط على القيادة الكردستانية التي لم تسمح لأي خرق إيراني في مؤسساتها، وبقت الجدار الوحيد في العراق الذي لم تستطع لا الأنت الجنسية الإيرانية ولا السياسيين الإيرانيين من اختراقها، وتعلم أنها تتمتع بعلاقات طيبة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتأكيد لا يتناغم مع سياسة إيران وتوجهاتها في المنطقة.
2: طيب دكتور خطار، هناك رواية أخرى تقول بأن إيران ترفض قطعا توريطها بهذين الهجومين، تقول بأنها لا تملك أي معلومات حول هذين الهجومين وأدانتهما بالعكس، يعني فأدانت أيضا الهجمات المشبوهة كما وصفتها. ربما تكون هناك جهات مجهولة تريد يعني إشعال فتيل بين إيران وأقليم كردستان، وأنت تعلم بأن خاصرة إيران الرخوة تبدأ من أقليم كردستان، إمكانية أي اجتياح لإيران قد يكون من الحدود، حدود إقليم كردستان. ما رأيك؟
4: لا أعتقد أن مسألة الطرف الثالث أو نظرية التآمر تكفي لكي تلقي الشبهة على هذه الأطراف. هناك وضوح، الوضوح أن إيران توجه رسائل، وبعض المرات إيران مع أنها بحاجة لأقليم كردستان، بحاجة لوسطاته كما الأمريكيين، هي تحاول الضغط كثيرا على هذا الأقليم لأنها تخشى أن تنطلق منه قوة معارضة لها كما تقول. لكن عمليا هناك مسألة التركيبة داخل العراق، العراق هش جدا، ما الكلام عن نزع سلاح الفصائل موجود، ولكن عمليا برغم طمأنة علي الزيدي لواشنطن حتى الآن هذا الموضوع نظري. الضغط على أقليم كردستان يأتي للقول أن كلمة النفوذ الإيرانية يجب أن تبقى في العراق، وأن العراق هو الحديقة الخلفية لإيران، هذا هو صلب الموضوع. ومن ناحية أخرى إربيل بالذات و هذه المنطقة هي عقبة بوجه السيطرة الإيرانية على الكرد في العراق، ولذلك يتم التركيز على هذه البيوت، على هذه المراكز، ضمن هدف أيضا ربما تركيب دفة معينة للكردية في العراق.
2: نعم، نعود إليك دكتور كفاح، يعني لا أدري كيف تنظر إلى الأمور، ولكن قليباف غدا على رأس وفد رفيع المستوى في بغداد، يعني ما مدى التنسيق بينكم وبين بغداد، بين أربيل وبغداد حيال كل ما يجري في إقليم كردستان؟ بغداد تطالب واشنطن أو تطالب طهران بمعلومات عن هذه الهجمات، ولكن لا تستجيب طهران حتى الساعة.
3: ولن تستجيب، لأنه الأجهزة المختصة هنا في إقليم كردستان أثبتت بأن الطائرتين اللتين استخدمت يوم أمس هما صناعة إيرانية وموجهة من أراضي إيرانية، وأعتقد لدى المخابرات الكردستانية هنا معلومات تفصيلية، وقد سلمت هذه المعلومات إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء بمكالمة تليفونية أجراها مع رئيس الوزراء الكردستاني، وأبدى استنكاره واستعداده لإيقاف مثل هذا التغول أو هذه الاعتداءات. أنا أعتقد بغداد في الوقت الحاضر لا تمتلك يعني تلك المساحات الواسعة أو الأوراق القوية للتعامل مع عمليات القصف، خاصة وإنها أمام تحدي كبير يتعلق بمسائل الفصائل، وهناك ضغط إيراني هائل سبق مجيء رئيس البرلمان السيد قاعاني هنا في بغداد، وهناك كما قلت لك ضغط هائل على الحكومة الاتحادية العراقية وعلى مفاصلها وكتلها خاصة الشيعية في الإطار التنسيقي، بأن يعني يخففوا من وطأة موضوع انتزاع أسلحة الفصائل، لأن هذه الأسلحة وهذه الفصائل هي الجبهة الأمامية للإيرانيين خارج الأراضي الإيرانية، كما هو حزب الله في لبنان وكما هم الحوثيين في اليمن. لا أعتقد بأنهم في الوقت الحاضر يستطيعون أن يعني يجرون أي عملية لتجريدهم من السلاح في الوقت الحاضر، وهم متفائلين بسبتمبر القادم، لكنني كمراقب أرى أن الموضوع أكبر من ذلك ويحتاج إلى مساحة أكبر، خاصة وإن كل الذين أيدوا السيد الزيدي في مسألة نزع سلاحهم يتعرضون إلى ضغط كبير. السيد فايق زيدان رئيس مجلس القضاء سربت أخبار وأعلنت يوم أمس بأنه أحبطت عملية اغتيال واضحة جدا من الفصائل نفسها هذه الميليشيات لتصفيته، لأنه وقف إلى جانب السيد علي الزيدي. رئيس الوزراء الكردستاني هنا أيضا أعلن قبل عدة أيام هو ورئيس الإقليم بأنهم يساندون السيد رئيس الحكومة الاتحادية في موضوع نزع السلاح واحترام سيادة القوات المسلحة العراقية. أنا أعتقد إذا ما باشروا في عملية انتزاع السلاح دون إجراء مفاوضات معمقة ومنع الإيرانيين من التدخل، وهذا يبدو لي في الوقت الحاضر صعب جدا، لأنه هناك تحالف استراتيجي معلن وغير معلن صحيح. بين الإدارة السياسية العراقية طيب. وبين القيادة الإيرانية.
2: دكتور خطار، يعني كيف تبدو حسابات الأكراد في هذه المرحلة الدقيقة، المرحلة الحساسة من تاريخ الحرب في المنطقة في الشرق الأوسط؟
4: دوما عبر التاريخ دفع الأكراد ثمن خلاصات الحروب في الشرق الأوسط. أكبر مجموعة إثنية في الشرق الأوسط من دون دولة دفعت دوما ثمن الجغرافيا السياسية. هذه المرة بالذات هناك لأول مرة في تاريخ هذه التجربة في كردستان العراق، وكأن إيران تخشى منها بالرغم من وقفات معينة لإيران خاصة في الحرب ضد داعش إلى جانب هذه المجموعة، لكن هذه المرة على ما يبدو هناك نوع من هواجس كثيرة، ومن هنا لا يمكن أبدا يعني الأكراد إلا أن يستندوا إلى دعم معين من الخارج نظرا لحجم التهديد ولعدم قدرة الدولة العراقية أيضا على احترام تعهداتها تجاه الأكراد.
2: نعم دكتور خطر بودياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للمستشار الإعلامي لحكومة إقليم كردستان دكتور كفاح محمود، تحياتي لكم أعزائي.
4: كل التحية.
3: شكرا جزيلا.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم آدم جابرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. إسرائيل تبرر الضربات على مطار عسكري في سوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وتركيا تنفي ما وصفتها بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. حماس تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها الدموي على مقهى بمدينة غزة، وتل أبيب تقول إنها استهدفت قادة من الحركة كانوا يخططون لهجمات ضد قواتها. ترامب يقول إنه لا وجود لمحادثات مع إيران وإن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وطهران تؤكد في تكذيب لتصريحات الرئيس الأمريكي أن المضيق لن يفتح قبل رفع الحصار.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. تصاعدت حدة التصريحات والمواقف حول سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية التي طالت أمس مطارا عسكريا قرب الحدود مع تركيا ونددت بها واشنطن. إسرائيل دافعت عن الضربات هذه المتهمة دمشق بالموافقة على نشر تركيا لقوات فيه، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديدا لأمنها في اتهامات رفضتها أنقرة. نجوى بن مبارك.
3: بعد أن حملتها كل من سوريا والولايات المتحدة مسؤولية الضربة التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا، دافعت إسرائيل عن الغارات معتبرة أن دمشق كانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية في القاعدة. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن انتشار قوات تركية في القاعدة سيهدد أمنها، مؤكدا أن تل أبيب لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها. في المقابل رفضت تركيا هذه المزاعم ووصفتها بأنها باطلة، معتبرة أن إسرائيل تحاول من خلالها إضفاء الشرعية على غاراتها التي تستهدف وفق أنقرة سيادة سوريا وسلامة أراضيها. كما دانت تركيا الضربة داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا. أما الولايات المتحدة فأعرب مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك عن قلق بالغ إزاء الغارات، واصفا إياها بأنها تصعيد غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، وداعيا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار وتجنب حوادث عسكرية جديدة.
1: هذا وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بشمال سوريا هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة. يجري أسعد الشيباني اليوم وغدا زيارة إلى باكستان، هي الأولى لوزير خارجية السوري منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أو مصدر دبلوماسي سوري في دمشق ووكالة فرانس بريس. اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال مفاوضات غزة وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد الضربة الجوية الإسرائيلية بمسيرة التي استهدفت مقهى مكتظا بمدينة غزة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة من حماس متهما إياهم بالتخطيط لهجمات ضد قواته. وسام أبو زيد من القطاع الفلسطيني.
4: أفادت وزارة الصحة بأن طواقم الإغاثة تمكنت من نقل 6 قتلى بينهم طفل، فيما أصيب 14 آخرون وصفت حالة بعضهم بالحرجة وأخرى بالخطيرة. الدفاع المدني الفلسطيني بدوره قال إن الاستهداف طال مقهى في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مجموعة من نخبة حركة حماس كانوا في اجتماع داخل المقهى. حركة حماس من جهتها أعربت عن رفضها للرواية الإسرائيلية، مؤكدة أن الضحايا من المدنيين والأبرياء، ومتهمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ بنود الاتفاق. القصف فتح باب التساؤلات في الشارع الفلسطيني وبين المراقبين حول مصير المرحلة الثانية من الاتفاق، ولا سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الوسطاء مع مختلف الأطراف السياسية في مساع للدفع نحو تنفيذ الاتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية متهما إياها بالتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي، في حين رأت المحكمة أن هذه العقوبات ضد رئيستها اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام للمحكمة القاضي السنغالي عبدالله سي تقوض سيادة القانون. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القاضيين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة. أظهرت بيانات أولية اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت أمس، إذ تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. وفي ظل تواصل للتصريحات المتباينة بشأن مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق مفتوح وأن الحصار البحري على إيران مستمر، نافيا وجود محادثات مع طهران. في المقابل قالت طهران إن المضيق تحت سيطرتها، وشددت على أن فتحه لن يتم قبل رفع الحصار. نجوى بن مبارك.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عدم وجود أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مشدداً على أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، في وقت تؤكد فيه طهران استمرار إغلاقه أمام الملاحة. كما نشر ترامب خريطة للمضيق وصفه فيها بأنه أرض أمريكية جديدة. في المقابل شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تنفيذ المطالب الإيرانية، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى وقف التهديدات والعمليات العسكرية. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن طهران أبلغت الوسطاء بضرورة إنهاء الحرب وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، مؤكدا عدم استعدادها لتقديم تنازلات تحت الضغط. وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المسار الدبلوماسي وانتهاء مهلة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط إنهاء الحرب ومستقبل الملاحة في المضيق.
1: أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعليق جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك عقب إعلانها عن رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران. قالت إنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر. ورفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة إلى طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الإمارات العربية المتحدة. نواصل معكم دائما هذه النشرة من مونتي كارلو الدولية. اليوم يزور رئيس البرلمان العراقي قاليباف العراق، حيث سيلتقي بمسؤولين عراقيين. وعن هذه الزيارة ودلالاتها حدثنا هذا الصباح من بغداد باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
5: ملف الرئيسي لمحادثات قاليباف مع المسؤولين العراقيين ملف سلاح الفصائل العراقية. قاليباف يسعى إلى تفاهم إيراني-عراقي يتضمن خطوتين: نزع تدريجي لسلاح الفصائل إلى أن تنتهي الأزمة الإيرانية الأمريكية، والخطوة الثانية تجنب الصدام بين الفصائل والقوات الأمنية العراقية بدعم أو تحريض أمريكي. الملف الثاني لمحادثات قاليباف أمن الحدود العراقية الإيرانية. التقارير السياسية هنا في العاصمة العراقية أشارت إلى وجود انزعاج إيراني لأن نشاط الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة عاد إلى منطقة الحدود مجدداً انطلاقاً من الأراضي العراقية طبعاً، وهناك اتهامات إيرانية صريحة لإقليم كردستان شمال العراق بالتنسيق مع إسرائيل. الملف الآخر هو ملف تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. الجانب العراقي يريد إبرام اتفاق واضح وحاسم لا لبس فيه مع الإيرانيين بعبور النفط العراقي عبر هرمز دون أي مشاكل، ويريد دعم قاليباف لهذا الاتفاق.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد، كان يتحدث عن الزيارة المرتقبة اليوم لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف إلى العراق والملفات المطروحة التي من المقرر من المتوقع أن يتم النقاش فيها مع المسؤولين في بغداد. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قرار طهران منع موظفين اثنين في السفارة الفرنسية من العودة إلى إيران على خلفية ما اعتبرته مخالفة دبلوماسية. شيرين ناصر والمزيد.
3: وزير الخارجية الفرنسي كتب في تغريدة على منصة أكس أن باريس ستطرد خلال الأيام المقبلة دبلوماسيين إيرانيين يعملان في فرنسا رداً على قرار طهران بمنع دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى إيران بعد توقيفهما لفترة وجيزة في طهران الشهر الماضي. ووصف جون نويل باغو توقيف الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه عمل ترهيب خطير، مشيراً إلى تعرض أحدهما لسوء معاملة. طهران نفت في المقابل تعرض الدبلوماسيين للاعتداء، وقالت إنهما خضعا لاستجواب قصير بعد مشاركتهما في اجتماع مع أشخاص مطلوبين لديها، متهمة فرنسا بالتدخل في شؤونها الداخلية. وفي هذا الصدد أفادت عائلة مصممي جرافيك إيرانيين لأن السلطات الإيرانية تحتجزهما منذ توقيفهما في 19 يوليو عقب مشاركتهما في اجتماع عمل مع ممثلين عن القسم الثقافي في السفارة الفرنسية خصص لبرنامج الإقامات والتبادلات الفنية. ورغم أن وزير الخارجية الفرنسي لم يربط مباشرة بين توقيف مصممي الجرافيك وقضية الدبلوماسيين، إلا أنه شدد على أن باريس تقف إلى جانب الشعب الإيراني بما في ذلك الفنانين والعلماء والباحثين.
1: أكدت الخارجية الفرنسية بأن مواطنين فرنسيين محتجزان في توغو منذ توقيفهما قبل أكثر من أسبوعين، وهما صحفيان ومخرجان يعملان لصالح شركة إنتاج فرنسية، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية، ويخضعان لتحقيق قضائي هناك. وكانت السلطات التوغولية قد أوقفت في وقت سابق بث راديو فرانس انترناسيونال إرفي وأيضا فرانس 24 تلفزيون لمدة 3 أشهر في شهر يونيو من العام الماضي، بعد اتهام وسيلتي الإعلام الفرنسيتين بنقل تصريحات غير دقيقة كما قالت السلطات التوغولية، وذلك عقب مظاهرات منتقدة للحكومة في هذا البلد. تواصل التصعيد الجوي بين روسيا وأوكرانيا مع سقوط قتلى وجرحى في عدة مقاطعات، فيما تعرضت العاصمة كييف ومحيطها لهجمات مكثفة بمسيرات روسية. المزيد مع محمد الزاوي من العاصمة الأوكرانية.
6: العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في سلسلة هجمات روسية ضربت خاركيف في الشرق وزابوريجيا في الجنوب وسومي في الشمال، إلى جانب هجوم غير معتاد بمسيرات نفاثة للعاصمة كييف ومحيطها. سلاح الجو الأوكراني قال إنها 76 مسيرة نفاثة من طراز شاهد هاجمت كييف، تم تسجيل إصابات مباشرة وسقوط حطام في عدة مواقع. الهجمات الروسية طالت كذلك قطع الطاقة، شركة ديتاك للكهرباء أعلنت توقف إحدى محطاتها الحرارية بالكامل عن توليد الكهرباء بعد تعرضها لهجوم وصفته بالمكثف. أما على الأرض فلا تزال جبهات دونيتسك الأكثر سخونة. هيئة الأركان تحدثت عن 244 اشتباكا قتاليا ضد الروس، ومع اقتراب القتال أكثر من المناطق المأهولة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك قررت السلطات توسيع نطاق الإجلاء الإجباري للعائلات التي لديها أطفال ليشمل 16 بلدة وقرية إضافية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا ودعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدروف إلى إيجاد آلية قانونية وآمنة وواقعية كما قال تتيح إجراء الانتخابات في أوكرانيا على الرغم من استمرار الحرب مع روسيا، وشدد على ضرورة استعادة العملية الديمقراطية الكاملة وعدم السماح للحرب بأن تعطلها كما قال. أعلنت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية السنوية مع الولايات المتحدة التي بدأت يوم الاثنين ستختتم قبل موعدها المقرر بحوالي أسبوع، وذلك بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم التدريبات التي وصفها بأنها عدائية وغير ملائمة. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن خلال الخريف المقبل. النشرة انتهت وكان فيها. إذن كان في النشرة إسرائيل تبرر الغارات على مطار عن عسكري في سوريا بتحميل دمشق وأنقرة مسؤولية تهديد أمنها، وتركيا تنفي ما وصفتها بالمزاعم الباطلة لنتنياهو. حماس تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها الدموي على مقهى بمدينة غزة، وتل أبيب تقول إنها استهدفت قادة من الحركة. ترامب يقول إنه لا وجود لمحادثات مع إيران وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وطهران تؤكد في تكذيب

0: ولكن بشكل فردي، وحصلوا على تبرعات، ولا زال الكثير منهم يحصلون على تبرعات، وهم في الغالب يدعون أن هذه التبرعات ليست لهم شخصيا، بل أنهم سيقومون بتوزيعها على المحتاجين في منطقتهم أو أقاربهم أو محيطهم أو حيهم وما إلى ذلك، ولكن في النهاية لا أحد يعرف.
1: أستاذ فتحي الصباح، أولئك الذين يجمعون التبرعات، هل هناك جهة رقابية ما على الأموال التي يجمعونها؟ كيف تصرف؟ أين تذهب؟
0: نعم، في قطاع غزة لا يوجد. تعلم طارق وضيوفك الكرام والسادة المستمعين الكرام أن قطاع غزة منفصل عن الضفة الغربية، وتحكمها حركة حماس منذ عام 2007، وهي لا يعني تمارس نوع من الرقابة، ولكن الرقابة الحقيقية يجب أن تأتي من البنك المركزي. نحن ليس لدينا بنك مركزي، ولكن لدينا سلطة النقد الفلسطينية. سلطة النقد الفلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، وهي التي من واجبها أن تراقب هذه الحسابات. قبل أيام لي صديق كان يدفع، تعلم لا يوجد كاش في قطاع غزة، لا يوجد نقد في قطاع غزة، وبالتالي نحن ندفع من خلال تطبيقات بنكية. فأحد الأصدقاء كان يدفع في أحد المحال التجارية، وبجانبه شخص آخر يدفع، شاب صغير في السن، فنظر بفضول إلى هاتفه فوجد أن في حسابه 30 مليون شيكل، يعني حوالي 10 ملايين دولار. تخيل شاب صغير السن لديه، أين سلطة النقد عن هؤلاء الأشخاص؟ أين سلطة النقد عن كل هؤلاء الذين جمعوا تبرعات باسم الشعب الفلسطيني وباسم عبادة قطاع غزة وباسم الفقراء وباسم الأطفال الأيتام وباسم النساء الأرامل والأمهات الثكلى؟ أين سلطة النقد منهم من كل هؤلاء؟ لماذا لا تتكلم؟ هناك أسماء لامعة في قطاع غزة أو لمعت خلال هذه الحرب وجمعت ملايين، ثم فجأة وكأنها فص ملح وذاب، خرجوا من قطاع غزة، لا أحد يعلم أين هم الآن، وهم هلا بكل تأكيد أو الناس يعتقد أنهم يستمتعون بهذه الملايين التي جمعوها من خلال
1: أستاذ فتحي الصباح
0: الحملات الكاذبة.
1: يعني الحجم الكبير لعمليات النصب والاحتيال، كيف أثرت أو كيف انعكست على العائلات التي فعلا تعتمد على هذه المساعدات الفردية؟
0: طبعا أثرت بشكل كبير جدا. أولا الممولون كلهم تقريبا فقدوا الثقة، يعني لا يوجد أحد تقريبا اليوم يرسل أموال باستثناءات قليلة، أو من لا يعرف عن هذه المشكلة، مشكلة النصب والاحتيال، وما زال مخدوعا بهؤلاء النصابين والمحتلين. تخيل مثلا أن المطبخ المركزي العالمي، ونحن لم نعرفه قبل هذه حرب الإبادة، بدأ العمل في حرب الإبادة في قطاع غزة، كان يجمع تبرعات عالمية، وهو ما أمريكي ويديره أسبانيا على ما أعتقد، كان يجمع تبرعات لتقديم مليون وجبة يوميا في قطاع غزة، وجبة ساخنة للنازحين. وحسب المطبخ العالمي أن كل وجبة تكلفه دولارا واحدا، أي يعني كان يصرف يوميا مليون دولار في قطاع غزة. الآن المطبخ المركز العالمي لا يقدم أكثر من 200 إلى 250 ألف وجبة ساخنة يوميا، بمعنى ربع الكمية أو خمس الكمية التي كان يقدمها قبل شهور خلف، أو في العامين الماضيين، أو في عامي الحرب الأولين، يعني 24 و 25. وبالتالي هذا من تأثير كل هذه المعلومات والأخبار التي تتحدث عن النصب والاحتيال. الممولون تراجعوا. طبعا هناك أسباب سياسية أخرى، يعني ليس فقط هذا الموضوع.
1: أستاذ فتحي اسمح لي، ينضم إلينا أشرف المدهون مهندس مختص بالتقنيات الرقمية والأمان الرقمي. نرحب بك أستاذ أشرف.
2: أهلا فيك أستاذنا، أهلا جميعا.
1: أستاذ أشرف، كثيرا سمعنا عن حملات كاذبة توظف صور مسروقة وحسابات مزيفة إلى آخره، كيف يوظف المحتلون هذه الصور، هذه الحسابات ومقاطع الفيديو ربما أحيانا تكون قديمة لإقناع المتبرعين؟
2: أوكي، الآن المحتلون على الأغلب ثورة الذكاء الاصطناعي ساعدتهم جدا في هذا الأمر. صار في إمكانية أنك تصنع فيديوهات وصور لناس مش موجودين أصلا على أرض الواقع، وتفوت لايف مثلا على التيك توك بهاي الفيديوهات، بحيث الناس تعتبر أنها بتتبرع لناس في غزة عايشة في خيمة، وضعها صعب جدا. وعلى الأغلب هم بيستخدموا صور يعني نساء وعندهم أطفال وبحاجة ماسة،

0: ومعظمهم ما بيكونوا اصلا من قطاع غزه، لانه قطاع غزه اصلا توفر الانترنت والكهرباء فيه يعني يكاد يكون شبه معدوم.
1: نعم.
0: فبالتالي الامر هذا اورد شغله اللي هي اسم احنا بنسميها تقنيا تجار الحروب، اللي هم بيستغلوا الناس اللي محتاجه. في البدايه كانوا يطلبوا منهم يعطوا لهم صور وفيديوهات لإنشاء الحملة، وبيعطوهم نسبة، لأنه الناس اللي في غزة صعب ينشئوا رابط جو فاند مي. هذه مسألة تقنية بحتة، اللي هي جو فاند مي أصلا مانعة أي حد من فلسطين ينشئ رابط، فبالتالي هم بيحتاجوا ناس برا غزة عشان ينشئوا لهم الروابط مقابل نسبة، أو إذا كانوا بيعرفوهم مثلا في دول أوروبية أو أمريكا. فبالتالي إحنا بنتكلم عن مبلغ من المال بيتم توريده في حساب شخص مش موجود اصلا في قطاع غزه، وصارت عمليات نصب اصلا كتير على الناس اللي بحاجه للمال في قطاع غزه، بحيث انه تم نشر روابط باسمها وفيديوهات وصور جمع تبرعات، لكن الفلوس ما وصلت لحساباتهم، وتم اغلاق الحمله مثلا ب 100 ألف دولار وما وصلهم منها اي حاجه، وبعد هيك انتهى التواصل بينه وبين منشئ الحمله.
1: ما الخطوات العملية التي يمكن لأي شخص اتباعها للتحقق من صورة أو مقطع فيديو قبل التبرع؟ يعني أنت شرت قبل قليل أنه الآن الذكاء الاصطناعي بإمكانه توليد الصور والشهادات ومقاطع الفيديو، كيف يمكن التحقق من كل ذلك أشرف المدهون؟
0: الآن أفضل وسيلة للتحقق هي التواصل مع صاحب الشأن مباشرة في قطاع غزة. أما محاولة أنك تكتشف هل الفيديو هذا فيديو منطقي أو فيديو صحيح مش مولد بالذكاء الاصطناعي تكاد تكون شبه معدومة، لأنه تقنيا نماذج توليد الفيديوهات والصور بالذكاء الاصطناعي تطورت جدا، والمدفوع منها ما بيظهر أي علامة مائية توضح أن الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي. وفيزيائيا حتى دقة الفيديوهات صارت عالية جدا، صعب على العين البشرية أنها تكتشف أنها فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي أفضل وسيلة أنها تتبرع أو الشخص يتبرع من خلال القنوات الرسمية، أو يتبرع لأشخاص إما هو بيعرفهم أنهم محتاجين، أو بيعرف ناس بيعرفوا ناس محتاجين، فهم علي، من الدائرة المغلقة تبعته، ويضمن وصول الأموال إلهم. أما في ناس كتير بتحاول مثلا تدعي أنه أنا لو بعت لي الفلوس حصور لك فيديوهات وصور للناس، وهي بتسلم أصلا الفلوس، وهذا الحكي طبعا عاري عن الصحة، لأنه معظم التبرعات ما بتوصل.
1: أريد أن أعود إلى رنا غناوي مرة أخرى. رنا غناوي، من ناحية أخرى، يعني إذا ألقينا نظرة على مواقع جمع التبرعات وخصوصا التبرعات المتعلقة بلبنان وفلسطين، يعني قد نشعر أحيانا أن هناك الكثير من الأسر التي يعني هي بحاجة لحماية كرامتها، يعني تعرض صور وبيانات شخصية لاستدرار التبرعات. أيضا هناك الكثير من العائلات التي تضطر إلى كشف تفاصيل شديدة الخصوصية كي يكون أو تكون أو كي تكون الحملة مقنعة. ما رأيك بذلك؟
2: نعم، أنا دائما كنت حتى خلال الحرب، وحتى أنا وعم بنزح وعم بتعرض للمحاولات القتل مش القصدي، يعني طبعا تحت الحرب كنت دائما نادي للزملاء وللأشخاص اللي عاملين واللي عم حتى لو عندهم مصداقية قلن رجاء السرية بالمحافظة على كرامة الناس، خليها تكون أولوية عن الحياة. هالقد يعني يعني بين أنه أنا أفضح هالقد أسرار، وبين أني هالقد أفشي معلومات، بين أنه أجمع المبلغ بسرعة قياسية، أنا بفضل أجمعه على مهلي أو ما أجمعه على أني عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر بمعزل عن الحرب. لذلك أنا كنت عم أقولك أنه لازم أنه النشاط الاجتماعي بمجال الإغاثة هو بحد ذاته اختصاص. اللي أنا بدي أقوله أنه نحن إذا منقلص هيدا الأكتيفيزم أو هيدا التحركات بتصير عبارة عن تحركات منظمة. أنا حاولت أعمل هيدا الشيء عبر مبادرة فردية مني، عملت مجموعة من 50 ناشط وناشطة بعرفهم شخصي وبوثق فيهم، علمتهم كيف يدخلوا البيانات، علمتهم كيف يكتبوا بوست ليستجدوا تمويل معين، كيف نختصر، كيف نحن اللي بده يتبرع لنا إذا بده يتواصل مباشر مع السيدة ما بحق له، إذا ما بده يتبرع لنا ونحن منثبت وين راحوا المصاري، يفضل ما نوصل الناس مباشرة بالمتبرعين، أولا حفاظا على كرامتهم، ثانيا ما بدنا ننسى الكيس كابتشرز يعني المتحرشين والأشخاص الأشرار يلي بينطروا احتياجات الناس ليكونوا عم يصيدوا بالماء العكر، وهيدي شفناها كتير بلبنان وبفلسطين وبالبلدان النامية، إنه بتكتب مثلا السيده انا ارمله وليد 3 اولاد عم ربيهم، لو سمحتوا انا بدي مثلا طعام، انا بعازه منزل، بيحكيها الشخص على اساس بده يتبرع. فبطبيعه الحال لانها محتاجه بتضطر تعطيه كل المعلومات وين ساكنه وشو رقمها وشو الواتساب تبعها. بعد جمعتين بتجيني متعرضه للابتزاز الالكتروني. فما بدنا توصل انه حاجه الناس تصير ماده دسمه باصطياد الكيس كاتشرز او الاشخاص يلي بينطروا الحالات ليستغلوها ولا يبتزوها. فنحن لازم ينوضع آلية كتير مهنية ومتخصصة. للأسف انه لبنان مصادق على الاتفاقيات الدولية، بس نحن مسارات التطبيق عنا فيها ثغرات كتير كبيرة. نحن اذا بدنا نجي نلجأ للقانون فعليا ممنوع اصلا اكتب بوست فيه بقلبه معلومات شخصية. هيدا الشيء بيتناقض مع الاتفاقيات اللي مصادق عليها لبنان، مش بس ماضي، بس مين بدي حاسب.
1: نعم. تصلنا بعض الرسائل عفوا يارا من الأردن تقول للأسف لطالما كانت القضية الفلسطينية ورقة في يد النصب والاحتيال من السياسيين إلى الأفراد. راشد بن سند يكتب إلينا من البحرين يقول عشنا هذه التجربة القاسية من الابتزاز باسم التبرعات الإنسانية، ولكن اكتشفنا أنها لعبة في الأخير، وهذا على مستوى دول الخليج. حسبي الله ونعم الوكيل. جيهان تكتب إلينا من مصر تقول للأسف النصابين ضحاياهم الأولى هم أصحاب المآسي ويجب إنزال أشد العقوبات بهم. طيب أعود إلى الأستاذة هالة نجيب الخطيب مرة أخرى. أستاذة هالة، عندما تجمع الأموال باسم قضية إنسانية ما ثم لا يكشف أين أنفقت هذه الأموال، هل نحن أمام احتيال قانوني أم مجرد غياب للشفافية؟
2: ممكن يكون واحد من الاثنين، يعني مش بالضرورة يعني يكون في احتيال، لأنه الخصوصية مرات بتفرض أنه عدم الكشف مين الأشخاص أو إذا بدك كرامة هودي الأشخاص، رغم أنه في ناس بيقولوا لك حتى لو حطيتوا صورنا منا مشكلة. بدي أحكي حادثة صغيرة هون إذا سمحت. يعني أحدى السيدات اللي كانت يعني متحمسة وكانت عم تجمع أموال وهيك، فجمعت من عائلتي وإخر شيء عم تبعت لي فيديوهات، الفيديوهات مبينين وجوههم للعالم. فطلبت منها أنه رجاء ما تبعتي لي، أنا واثقة فيكي كرمال هيك بعت لي. قالت لي أنه أنا راح أرجع أبعت الصور للأشخاص التانيين، يعني تصوير الأشخاص أنهم عم يستلموا شيء هو بدون إظهار وجوههم بلكي. فبالنسبة لموضوع الشفافية، هي بتتطلب أنه نعرف وين راحت هيدي الأموال، بس الموضوع عن جد يعني بين الجانب الإنساني اللي نحن ما بدنا نعرض هودي الأشخاص ل إحراج بلكي أو خجل معين إنه هن عم يطلبوا، خصوصا إنه في كتير ناس بحياتهم ما اضطروا يطلبوا وهلأ بهيدي الأزمات عم يكونوا بهيدا الموقف، منا سهل بالنسبة لهم. فالموضوع بصراحة شقين ما فينا كتير نفصله.
1: محمد السامر يكتب إلينا من العراق يقول للأسف عشنا هكذا حالات في العراق وكثر الكذب والدجل لدرجة حرم المستحق فعليا من المساعدات. طيب أستاذ هالة، يعني من ناحية أخرى البعض يقول وسائل الإعلام أحيانا تقوم بتضخيم النداءات العاطفية حتى من دون مساءلة الجهات التي تجمع الأموال، كيف يمكن للصحفي التحقيق أو التحقق في حملة تبرعات من دون تعريض الضحايا أو المستفيدين للخطر؟
2: هو طبعا هون بترجع للبوليسي أو سياسة كل وسيلة. يعني عندنا وسائل إعلامية ما عندها مشكلة تكون عم تكبر الموضوع وعم يمكن تستفيد بطريقة ما، أو حتى من عرض صور الأشخاص أو حاجاتهم بالفم الملقان. يعني هو بترجع لكل وسيلة كيف بتعتمد أنه تشتغل سياستها، هل هي بتظهر هالصور بالطريقة اللي لازمة ولا لا. في حق عليهم، في مسؤولية على وسائل الإعلام إيه، بس كمان بدنا نفكر يمكن وسائل الإعلام بعدها أفضل بكتير من وسائل التواصل. لأنه عم تنقل يعني في مسؤولية أكتر بالنقل، يعني في إذا بدك اسم الوسيلة، في اسم الإعلام اللي عم يشتغل، في المصداقية اللي العامة تبع هيدي الوسيلة. فأنا بلاقي أنه دورهم كان كتير منيح حتى وقد ما ضخموا بصراحة، إذا بتنزل على أرض الواقع بعده ما ضخموا شيء. لأنه الحاجة كانت أكبر بكتير. وإذا بتسمح لي كمان شير هون لشغلي، حتى في ناس يعني استغلوا فكرة أنه في ناس محتاجين وعملوا حالهم محتاجين، فكان على الجمعيات أو الناشطين بمجال الإغاثة أنه يكتشفوا هذا الموضوع وبدهم يضووا عليهم كمان بالإعلام، فالإعلام كمان ساعد على الإضاءة على هذا الموضوع. مش كلمة قال أنه محتاج، كان فعلا محتاج، فخلى الضحية اللي محتاج كمان أنه بموقع مساءلة أكتر هل هو فعلا محتاج ولا لا. فبعتقد وسائل الإعلام كان دورة منصف في هذا المجال.
1: أريد أن أقرأ رسالة المستمعة سهام، تكتب إلينا من نابلس. تقول سهام: هناك الكثير من المؤثرين يجمعون أموال كثيرة ولا يفصحون عن طريقة إنفاق هذه الأموال. أريد ربما أن أنقل هذه الملاحظة إلى الأستاذ فتحي الصباح من غزة. أستاذ فتحي، يعني المستمع سهام أشارت إلى موضوع ربما صادفناه جميعا على منصات التواصل الاجتماعي، يعني هناك الكثير من المؤثرين كانوا ناشطين جدا، وبعضهم أيضا جمع أموال كبيرة من التبرعات وساعدت أيضا هذه الأموال في مساعدة الناس، ولكن يعني ربما غالبية أو كل المؤثرين حتى لأننا لم نسمع لم يكشفوا عن طرق إنفاق هذه الأموال أو كيف أنفقت هذه الأموال. كيف تعلق على ذلك؟
3: هذا مؤكد يعني، وأنا اتفق مع مقالة رنا وهالة في هذا السياق سواء تجربة لبنان، وهي مشابهة تقريبا إلى حد التطابق مع تجربتنا في قطاع غزة. هناك مسألة مهمة طارق، المسألة الأولى أنه مطلوب الشفافية، والشفافية أحيانا تقتضي يعني كما أشارت الزميلتان كشف أسرى الناس، امتهان كرامتهم ربما، أو يعني إعلان أو نشر معلومات ما كان يجب أن تنشر، خصوص يعني خصوصية الناس مهمة جدا، امرأة تربي أولادها أو رجل مصاب ومقعد أو إلى آخر الحالات. والمسألة الأخرى هي مسألة يعني مراعاة الشفافية من جهة ومراعاة كرامة الناس من جهة. ما يحدث في قطاع غزة أنه لا يوجد شفافية تقريبا على الإطلاق، لا توجد شفافية نهائيا، ولا يوجد حفظ لكرامة الناس المحتاجين أيضا. فهناك بعض أو معظم المؤثرين والذين يطلق عليهم مبادرون لديهم في قطاع غزة يجمعون الأموال ثم يصورون مقاطع فيديو، يظهرون وجوه الأطفال، وجوه النساء، وجوه الرجال، وجوه الناس كلها. وشهدنا هناك مئات أو ألاف الصور والفيديوهات التي يظهر فيها وجوه الأطفال ووجوه النساء وغيرهم المحتاجين والنازحين وغيرهم. وبالتالي مسألتان مهمتان غابتا تماما عن العمل الإنساني وعن توزيع التبرعات وجمع التبرعات وتوزيعها، وهي الشفافية. لا يوجد شفافية، لا نعرف كم. يعني أذكر لك مثالا أستاذ طارق، قبل تقريبا كان هناك حمل لجمع مبلغ ضخم حوالي 10 مليون دولار لأحد المستشفيات في قطاع غزة، وبثت على الهواء مباشرة هدية متواصلة وتم جمع نحو 10 مليون دولار. المستشفى لا زال بعد عام من جمع التبرعات كما هو مدمر ولا يعمل إلا بقدر قليل جدا. أين ذهبت هذه الأموال؟ لا أحد يعرف. الأموال التي يجمعها كثير من المبادرين والمؤثرين، وبعضهم كما أشرت غادروا قطاع غزة بعد فترة من الزمن، بعضهم غادر بعد بعضهم من بداية الحرب، وبعضهم غادر بعد عامين ولا زالوا يغادرون حتى اليوم، ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال. وبالتالي المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون هناك رقابة من حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وهو هذا غير متوفر، ورقابة من سلطة النقد على الأموال التي تدخل حسابات هؤلاء الأشخاص. وهناك أيضا طبعا تجار، ولكن حديثنا اليوم ليس عن التجار.
1: ولكن عفوا يعني إذا كانت الحسابات أصلا هي محافظ إلكترونية هي غير تابعة لبنوك معينة أو لدول معينة، في هذه الحالة يصعب التتبع ولا لا؟
3: لا لا، هناك الحسابات في البنوك، لا يوجد محافظ خارج بتصور قطاع غزة، بنوك لديها حسابات بنكية للأفراد ولديها محافظ أيضا، وهناك شركة اتصالات أيضا لديها محافظ، وبالتالي كل شيء مراقب من سلطة النقد ومعلوم، ومع ذلك سلطة النقد لا تتحرك، وهذا سؤال برسم السلطة الفلسطينية وسلطة النقد، برسم الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وسلطة النقد، لماذا لا تتحركون؟ لماذا لا يكشف عن هؤلاء الأشخاص؟ لماذا لا يتم التحقيق معهم؟ لماذا لا يتم إغلاق حساباتهم؟ لماذا لا يتم الحجز على أموالهم؟ يعني لماذا يتركون هكذا؟ لديهم ملايين ملايين ملايين الشواكل أو الدولارات، ومع ذلك لا أحد يستخدم أي إجراء ضدهم، ويستمرون في عمليات النصب.
1: نعم، اسمح لي أستاذ أشرف المدهون، أريد أن أعود مرة أخرى إلى أستاذ فتحي الصباح، أريد أن أعود إلى الأستاذ أشرف المدهون. أستاذ أشرف، يعني عندما يتم التبرع إلى جهة ما واكتشاف أن المتبرع وقع ضحية احتيال، ماذا يفعل الشخص إذا اكتشف ذلك بعد تحويل الأموال؟ هل هناك طريقة للتتبع أو المساءلة أم لا؟ ولا خلاص يعني الأموال راحت عليه بتكون؟
0: لا، هي صراحة الأموال ما بتكون راحت عليه حسب في أي مرحلة هو اكتشف إنه هاي عملية نصب. الآن ده في المراحل الأولى، وكانت الحملة مثلا على موقع زي GoFundMe بإمكان يتواصل مع GoFundMe بيعملوا إيقاف للحملة وبردوا كل الفلوس لأصحابها، يعني حتى لو كان المبلغ 100,000 دولار ممكن يتم إيقاف الحملة وكل حدا يرجع له فلوسه على بطاقة البنكية بشكل أوتوماتيك.
1: هذا بشرط أن لا تكون الحملة قد انتهت،
0: حتى لو جارية وكان في مبلغ معلق، هي GoFundMe بيعلقوا مبالغ الحملات ما بينزلوها مباشرة في حساب الشخص إلا بعد مثلا أسبوعين أو 30 يوم، فبالتالي هي بتكون فترة كافية أنه أي شخص حس أنه تم النصب عليه أنه يتواصل مع المنصة، وحتى لو اكتشف بعد ذلك هو ممكن يمنع أنه الشخص هذا ينصب على ناس تانيين، فبالتالي لو بلغ عنه على منصة GoFundMe بإمكان المنصة تمنعه أو توقف باقي الحملات اللي هو قام بإنشائها، والآي دي تبعه بمنع ينشئ أي حملات إضافية على موقع GoFundMe.
1: هذه المنصات أشرف المدهون، هل تمتلك أدوات كافية لاكتشاف الحملات المشبوهة وإيقافها، أم ربما هي أيضا تستفيد من انتشارها وتفاعل الجمهور معها؟
0: هي بالدرجة الأولى تستفيد من انتشارها وتفاعل الجمهور معها، لأنها بتاخد عمولة على كل عملية تبرع بتتم على المنصة. لكن منصة زي GoFundMe مثلا تطلب من أي شخص سواء كان برا، طبعا هو في أوروبا وفي أمريكا، بشرط أساسي لأنه يمكن ملاحقتهم قانونيا حتى من قبل المنصة. فبالتالي عشان هيك منشئ الحملة لازم يكون من دولة تدعمها المنصة، هي النقطة رقم واحد. وإذا الشخص هذا حول فلوس لشخص في قطاع غزة أو في لبنان مثلاً، بيطلبوا منه إثبات علاقة بينه وبين الشخص هذا، وإنه الفلوس فعلاً وصلت لحساب الشخص اللي متضرر، لأنه معظم الناس بيحطوا صور الأشخاص وأسمائهم ضمن الحملة عشان الحملة تجيب تفاعل بشكل أكبر.
1: أعود أخيراً إلى الأستاذة رنا غناوي. أستاذة رنا، كيف يمكن أن نتحقق من حملة ما صدفناها وتعاطفنا معها؟ هل هناك ربما أدوات أو سبل كي نتأكد أن هذه الأموال التي ندفعها ستذهب إلى مستحقيها؟
2: نعم، هلأ رح بلش أنا على صعيد ميكرو هيك صغير وبرجع بطلع على المؤسسات.
1: سريعاً
2: الأفراد مسموع صوتي؟
1: نعم تفضلي.
2: نعم، رح بلش على مستوى على نطاق صغير وفردي وبرجع بطلع على نطاق المؤسسات. على الصعيد الفردي أنا شخصيا كمتخصصة اجتماعية أرفض، يعني بلجأ آخر شيء لفكرة الكاش ان هاند أو أنه المصاري بإيده للشخص. إذا الشخص عايز غرض معين أو دواء معين أنا بدفع مباشرة للصيدلية، فهيدا بيقلل نسبة الاحتيال، لأنه إذا الشخص بعازل الفلوس ومحتال ما رح يجي يخترع اسم دواء وهمي والصيدلي ما رح يحط على عاتق مسؤوليته يعطي هيدا الدواء على مسؤوليته وأنا أدفع للصيدلي وتصير عملية طويلة عريضة. ف فالدفع مباشرة للخدمات، يعني أنا جيب الخدمة ودي الخدمة للشخص أفضل من الكاش إن هاند. هيدي على صعيد الأفراد. الصعيد الثاني الناشط بالعمل الاجتماعي والإنساني بده يكون على الأرض، بيعرف شو في منظمات مثل ما قال زميلنا اللي حكي قبلي، شو في منظمات عم تقدم هيدي الخدمات. أنا في أشخاص بيجي بيقولوا لي بدنا جهاز مثلا للبتر. طب ما هذا جهاز البتر في مؤسسات بلبنان وبالمخيمات بتقدمه بدون مقابل، جمعيات خيرية بتقدمه بدون مقابل. أنا لما بيجي بقول له بوفر عليك 120 دولار مثلا وروح عند الجمعية الفلانية بعمل عملية إحالة، وأنا بروح على الجمعية برافقه وبكون عم بعمل عملي كعمل اجتماعي، بوفر هيدا المبلغ أو ده التبرع لو كان مستحق لحاجات تانية. هيك بيكون في ذكاء بتوزيع الموارد. وأخيرا المؤسسات يلي بدها تكون عم تطلب تمويل أو المبادرات أو هلأ دارج الحملات الاجتماعية يلي بدها تطلب تمويل بده يكون عندها رقم مالي مسجل لدى وزارة المالية، مصرحة عن وين بتروح أموالها ولوين بتروح أموالها، وبدها تكون تتوافق وتتطابق مع حاجات المجتمع. يعني أنا رح أعطيك مثل كتير بسيط اختم فيه مداخلتي. إجا متبرع حط مبلغ كتير كبير وقت حرب 26 وتبرع بقصص ما بتعوز الكوميونتي اللي أنا كنت عم بشتغل معه، تبرع بأنواع ملابس وأنواع احتياجات معينة لم تتطابق مع احتياجات الأشخاص، فذهبوا صدا للأسف وصرت أنا أضطر أني وزعهم شو ما كان. بالوقت بهالمال كان فينا نستثمره نشتري فيه احتياجات الأشخاص. والأشخاص الموثوقين يعني إذا بدي أعطي عن نفسي مثل لازم يكون عندهم وسائل لتوثيق دوكيمنت هيدي القروش اللي بتوصلهم مهما كانت مبالغ عالية أو منخفضة، لأنه المتبرع بحق له يعرف مصرياته وين راحوا.
1: شكرا جزيلا لك رنا غناوي الخبيرة في الحماية الأسرية والنشطة في مجال الإغاثة. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة هالة نجيب الخطيب المحاضرة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والصحفية، الأستاذ فتحي صباح صحفي ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، وأشرف المدهون المهندس المختص في التقنيات والأمان الرقمي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن. غدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في اليوم العالمي للعمل الإنساني قالت الأمم المتحدة إن إنقاذ الأرواح بات مهمة قد تكلف أصحابها حياتهم، إذ قتل حوالي 350 عاملا في المجال الإنساني خلال العام 2025، بينهم 185 في قطاع غزة وحده، وذلك في أعلى حصيلة مسجلة عالميا. لا يقتصر استهدافهم على خسارة أرواح العاملين في المجال الإنساني، بل أيضا يهدد وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ بهجة الحلو، مسؤول التوعية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة. نرحب بك أستاذ بهجة.
2: أهلا بحضرتك أستاذ طارق.
0: أستاذ بهجة، ماذا يعني أن يستحوذ قطاع غزة وحده على أكثر من نصف العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال العام الماضي، وكيف يؤثر ذلك على العمل الإنساني في القطاع المنكوب؟
2: هذا يعني أن غزة تضع موضوع استهداف العاملين في المجال الإنساني وقتلهم هذا العدد الكبير، أكثر من نصف ما وثقته الأمم المتحدة من أعداد قتل العمل الإنساني موجود في قطاع غزة، أن هذه البقعة الجغرافية الضيقة والمساحة الضيقة هي تضع القانون الدولي في محل اختبار. إلى متى سيتم تغليب الاعتبارات، جميع الاعتبارات إلا اعتبارات حقوق الإنسان؟ أعتقد أن مقتل 168 في قطاع غزة لوحدهم من مجموعة ما وثقتهم المتحدة خلال الفترة الماضية هو أمر في غاية الخطورة. لكن دعني يا سيدي عبر منصتكم الرائدة أن نعرف نقول للمستمعين من هم هؤلاء الأشخاص الذين قتلوا في قطاع غزة، ماذا كانوا يفعلون في هذا القطاع المحاصر والضيق والنازف، ولماذا استهدافهم إنما يعني استهداف من يقومون بخدمتهم؟ العاملون في المجال الإنساني أستاذ طارق ليسوا فئة يشتغلوا تحت مظلة واحدة بقيادة واحدة، لا، هم موظفين ربما يكونوا من الأمم المتحدة، لكن أغلبهم في القطاع هم من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة، موظفين منظمات غير الحكومية، من الطواقم الطبية، العاملين بالإسعاف، سائقي الإسعاف، يعني العاملين في مجال الوصول للطعام، التكيات، المياه، الإيواء، الذين يقدمون الخيام والحماية، المهندسين واللوجستيين، وحتى موظفي الذين يقدمون الإرشاد والدعم النفسي وفرق الحماية المدنية من النساء ومن الرجال. هم فلسطينيون يعيشون أصلا في وسط الحرب، هم أبناء هذه البيئة، هم أبناء هذا الحصار والنزوح والدمار، ويذهبون إلى عملهم وهم يعرفون أن أسرهم ومنازلهم قد تكون هي الأخرى معرضة للخطر. العاملون الإنسانيين في قطاع غزة الذين قتلوا ليسوا أشخاص تم انتدابهم من دول أو منظمات للعمل من الخارج إلى القطاع، لا، هم أبناء هذه البيئة النازفة، فيوصل الغذاء، المأوى، حماية الأطفال وخلافه. وبالتالي
0: نعم، يعني عفوا إلى أي مدى يعني أسهم استهداف العاملين في المجال الإنساني، إلى أي مدى ساهم في تعطيل وصول الغذاء والدواء والرعاية الصحية إلى السكان؟
2: يا سيدي، استهداف هؤلاء الناس يعني استهداف المدنيين، فلا نقصد أن هذا الرقم 186 هو 186 شخص قتلوا، إنما مئات الآلاف حرموا، هذا هو الأثر المباشر، إن سلامة هؤلاء الأشخاص هو يعني سلامة المدنيين، وباستهدافهم لا يعني قتل أشخاص موظفين، إنما يعني ضرب القدرة على تقديم المساعدة الإنسانية نفسها، يؤدي أولا إلى تقليص القدرة في الوصول إلى السكان، تؤدي إلى استهداف إلى زيادة الأثر هو زيادة الخوف بين العاملين لمن بقوا من أحياء، وبالتالي إحجام بعضهم عن العمل في المناطق الأكثر خطورة، تعني تقليص برامج الدعم الإنساني التي أصلا مقلصة وبالكاد يتصل المساعدة إلى القطاع، تعني أن الوصول للغذاء والدواء والمياه والخدمات الشحيحة أصبحت أكثر صعوبة، تعني استنزاف للكوادر الإنسانية التي يصعب تعويضها. من أين نأتي بعاملين إنسانيين مهرة إذا كان قتل هذا العدد؟ ويعني زيادة الضغط النفسي، وهذا أمر في غاية الخطورة. الأثر المضاعف، الضحية المباشرة شخص واحد، لكن نحن نتكلم يا أستاذ طارق باستهداف هذا العدد الكبير عن الضحايا غير المباشرين، وهم مئات الآلاف من المدنيين المحشورين في 30% من قطاع غزة، وبالتالي هذا فدحة الموضوع.
0: ما العقبات التي تواجه توثيق هذه الانتهاكات في ظل القصف وصعوبة الوصول إلى المواقع وحتى مقتل بعض الشهود والعاملين أنفسهم؟ هل من السهل توثيق كل هذه الانتهاكات أستاذ بهجت؟
2: لا، ليس من السهل توثيق هذه الانتهاكات، لأن هنالك عاملين آخرين في المجال الحقوقي هم أيضا يواجهون ما يواجهه أقرانهم من العاملين في المجال الإنساني، هم أيضا يتم استهدافهم، هم أيضا يتم استهداف عائلاتهم، هو أيضا يتم استهداف مؤسساتهم بالإغلاق وبالقيود وبالحرمان ومنع التمويل. وأيضا من سيقوم بالتوثيق هو نفسه مدني ينتظر قدوم المساعدات له من طرف أخيه العامل في المجال الإنساني الذي يتم قتله. هي سلسلة مترابطة، لكن في النهاية هو من يدفع ثمنها هو العاملون، ويدفع ثمنها الحقوقيون، والأكثر فداحة هم المدنيون، وخصوصا يا سيدي من الرجال والنساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن والناجين الوحيدين والأطفال غير المصحوبين. هنالك سلسلة من عناوين الضحايا نشأت في قطاع غزة لا يمكن حصرها بسبب حرب الإبادة المستمرة.
0: أخيراً عفوا، أخيرا، ما المطلوب لحماية من تبقى من العاملين في المجال الإنساني ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين أستاذ بهجت؟
2: والله المطلوب هو احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحمي هؤلاء الناس ليس بصفتهم الشخصية، ولكن أيضا بصفتهم بصفة المهام التي يقوم بها في أعمال الإغاثة، لأن القانون الدولي يا سيدي حمى هؤلاء الأشخاص بصفتهم مدنيين وضاعت الحماية لهم، لأنهم يقومون بمجال إغاثة إنسانية سوف تنقذ أرواح الآخرين. وبالتالي مطلوب هو تعزيز إجراءات التحقيق والمساءلة والرصد والتوثيق كما ذكرت، والقيام بأعمال المساءلة والمحاسبة، وتقديم مقترفي الجرائم ضد العاملين في المجال الإنساني للعدالة، وتقديم العدالة للعاملين في المجال الإنساني وللمدنيين.
0: المحامي بهجت الحلو، منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت ولمريم زكي من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية، ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك ليلى البشر.
3: شكرا طارق. مستمعينا، تأتيكم مسهلة بأبرز العناوين. تصاعد حدة التوتر بين إيران ودول الخليج بعد قطع الإمارات التبادل التجاري مع طهران، بعد اتهامها إيران بإطلاق صاروخين ما نفته طهران. الغارات الإسرائيلية على سوريا تثير غضب الولايات المتحدة. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. تصاعدت حدة التوتر بين إيران ودول الخليج مجددا، فقطعت الإمارات ليلا التبادل التجاري والمالي مع إيران بعد اتهامها طهران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كان يستهدفان الملاحة البحرية ما نفته طهران. ردت صباح اليوم القوات المسلحة الإيرانية بتحذير دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي، هذا في وقت تراوح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مكانها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، وطلب من فريقه عدم استئناف الحوار ما لم تدي إيران تقاربا مع الموقف الأمريكي. هذا في وقت يزور اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف، الذي وصل صباحا إلى بغداد لإجراء محادثات تتناول الضغوط على بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. أثارت الغارات الإسرائيلية على سوريا غضب الولايات المتحدة التي رفضتها. جديد هذا الملف معك فيصل مصطفى.
4: نعم ليال، بعد صمت دام ساعات ردت الحكومة الإسرائيلية على اتهامات دمشق لها بالوقوف وراء غارات طالت مطار أبو الظهور في إدلب. مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برر ذلك بالتصدي لانتشار قوات تركية في قاعدة جوية بحلب، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا لأمن إسرائيل، كما أن السلطات السورية اتهمها بمحاولة خرق تفاهم قائم بين البلدين بشأن الترتيبات الأمنية. وجاءت الضربة التي نددت بها الولايات المتحدة أيضا عقب زيارة وفد تركي للمطار خلال الأيام الماضية بهدف إعادة تشغيله. وبحسب مراقبين، تزامنت الغارات الإسرائيلية مع مؤشرات على مساعدة أنقرة حليفتها دمشق في إعادة بناء سلاح الجو وتدريب الطيارين، إلى جانب احتمال نشر رادارات قد تحد مستقبلا من حرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية.
3: وفي قطاع غزة، ما لبث أن غادر المبعوث الرئاسي الأمريكي جارد كوشنر منطقة الشرق الأوسط، حيث نفذت إسرائيل غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة أسفرت عن سقوط 6 قتلى بينهم طفل يوم أمس الثلاثاء. ستطعن الحكومة الباكستانية في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى، وذلك بعدما أمر القضاء ليلة أمس الحكومة بنقل خان إلى مستشفى الشفاء الدولي الخاص في العاصمة إسلامباد في غضون يومين، وبتمكينه من رؤية طبيبه الخاص وبالتواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا، وجديد ما حصل صباح اليوم معك سامية الأشرقي.
5: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 أغسطس الجاري رفعت منظمة حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
3: في قرار اعتبر تحديا للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيل فيدوروف الذي أقاله الرئيس الأوكراني في تموز يوليو الماضي إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا رغم الغزو الروسي بهدف استعادة المسار الديمقراطي. في أوكرانيا سقط اليوم 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت ليلا قبيل انتهاء المهلة. أعلنت ليبيريا أنها ستستضيف ما يصل إلى 1200 شخص من جنسيات أجنبية تعتزم الولايات المتحدة إبعادهم في إطار برنامج غير مسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بترحيل مقيمين بصورة غير شرعية إلى دول ثالثة. تنتهي المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعدها المقرر بحوالي أسبوع بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم هذه التدريبات التي وصفها بأنها عدائية وغير ملائمة إلى كوريا الشمالية. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

لا تحتقرن صغيراً في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. أفتتح برنامج مراسي بهذا القول للمتنبي، قرأته هذا الصباح عندما كنت أحضر مواضيع هذه الحلقة وأحببت أن أبدأ به. عندي مرسيان لكم اليوم، الأول شعري ونكتشف من خلاله الديوان الجديد للشاعر مهيب البرغوثي يحمل عنوان طلقة في الاسم، والمرسى الثاني فني ونكتشف من خلاله معرض شبكات في جزئه الرابع، معرض يقام في جاليري المرخية في قطر. تحياتي لكم.

0: الشاعر مهيب البرغوثي يتميز بصوت شعري خاص يمزج بين كثافة الصورة الشعرية وجرأة المخيلة، ويقترب من الحرب والموت والعبث والحياة من زوايا غير مألوفة. صدر له مؤخراً ديوان يحمل عنوان طلقة في الاسم عن دار المتوسط، وهو ديوان يقدم تجربة شعرية فلسطينية مختلفة تبحث عن الإنسان في قلب الخراب. تحياتي لك مهيب، أهلا بك في برنامج مراسي.
1: أهلا فيك وفي مونتي كارلو.
0: أنا مسرورة باستضافتك لنتحدث عنك وعن شعرك، ولنتحدث طبعا عن ديوانك الأخير طلقة في الاسم الذي صدر مؤخرا. في هذا الديوان نلتقي بعالم شعري فيه من القساوة ومن الغرابة، أيضا فيه عالم تحضر فيه الحرب الموت والعبث، ولكن هناك أيضا الحياة والحب والموسيقى والجمال. كيف ولد هذا الديوان؟ أنت في قصيدة من قصائدك تقول كيف تولد القصيدة، أود أن أعرف كيف ولد هذا الديوان.
1: يعني شكرا لك ومساء الورد ميشا. الحقيقة أنه مش من اليوم ولا مبارح، الشعر بشكل عام ولد مش بس من الحروب، من الفرح ومن الأغنية ومن القصيدة ومن الموسيقى ومن كل شيء، بولد الألم أيضا. ديوان ولد عبر إبادة جماعية كانت لكل شيء، للورد، للقصيدة، للحجر، للمرأة، للطفل، لكل شيء. فحاولت فترة طويلة أنا يعني من قبل الإبادة فترة عم بكتب أو بحاول أكتب الشعر اليومي اللي هو من خلاله أنا بكتب عن الموت المجاني اللي عم بنعيشه بشكل خاص في غزة.
0: نعم.
1: وكنت في غزة أنا قبل الحرب بأشهر، كنت في زيارة لغزة وشفت غزة على طبيعتها، ومن ثم صارت الإبادة أو بلشت الحرب صرت أشوف عبر السوشيال ميديا وعبر التلفزيون والآخري صور الأماكن أو المناطق اللي أنا بعرفها، الأصدقاء، كل شيء حوالي في غزة كان له طبيعة. وثم بعد الإبادة صار دمار كامل. من هنا صرت أسأل نفسي يعني إيش بدنا من القصيدة، إيش بدنا من الديوان، إيش بدنا من كل الأشياء مدام كل شيء عم بموت. اللي كان الأساس عندي اللي هو الاسم، مش كاسم مهيب، الاسم كنوع من التمييز اللي خلينا نسميه اللفظي عندي، الآخر اللي هو الجندي أو الآخر العسكري أو الآخر إيه، إنه لما بتعامل معك بتعامل باسم وهوية بيختلفوا عنه وعن مكوناته الاجتماعية والسياسية والثقافية. فصف الاسم عندنا هو الهدف، فلسطيني، ما دام اسمك فلسطيني أنت مستهدف في كل مكان، كما كان سابقا مستهدف لبناني والسوري والعراقي والليبي والآخره. فهو الاسم عندنا مش الاسم بمعنى الاسم الفردي، هو الاسم الجمعي لمنطقة جغرافية أنت استمديت منها صفتك الإنسانية. وكما قال الشاعر ناظر حكمة مرة أنه أنا يعني نقطة ضعفي هي وطني، فإحنا نقطة ضعفنا أوطاننا.
0: نعم، أنت عموماً شاعر التفاصيل، شاعر التساؤلات التي لا تجد أجوبة، ولكن في هذا الديوان هناك نوع من تأمل أكثر من مواجهة معينة، وكأنك تحاول أن ترى في عباسية الأشياء، في عباسية هذا اليوم الذي تحب أن تكتب عنه، نوع من محاولة ليفهم العقل ماذا يجري تحديداً على أرض الواقع. هل يمكن أن نقول إنه هذا الديوان هو هكذا؟
1: الديوان أجا عبر يعني هو قبله كان في ديوان اسمه يد يتيمة. هي الأشياء بتصير أنت تكتب الشعر ما بيكون يعني في خلينا نسميها وظيفة معينة، الشعر ما له وظيفة، الشعر هو إحساس إنساني تحس فيه بلحظات معينة زي أي إشي. بجوز يختلف عن الآداب الأخرى إنه شعر لحظي ابن ساعته. هذا الديوان ما كان اسمه هيك إطلاقا، والديوان يعني أنا ما اخترت، بس كان الاسم هو عبارة عن زي ما تحكي طلقة فيه أنا أجت، اللي هو حقيقة الحرب أجت عشان تصحينا أكتر. لغة العقل في الحرب كانت شوي مقيدة الصراحة، لأنه العاطفة هنا بتلعب، العاطفة هي اللي بتأخذك على المناطق هاي، بتخليك تفكري أكتر ما يجب فيما يحصل أمامك. في لحظة ما بصفي العقل هو اللي لازم يبرمج الأمور، وبيجوز لحظة من اللحظات إنه العقل كان له دور راجح في التسمية. بس بشكل عام كانت العاطفة هي اللي تلعب في معظم القصائد يعني.
0: ويجب أن تكون هذه العاطفة موجودة في كل مرحلة من مراحل الكتابة الشعرية، لأنه الشاعر قبل كل شيء يستمد هذه القوة في الكلمة وهذا النفوذ في إصابة الهدف من هذه الحالة الداخلية. ربما هذه العزلة أيضا، تتحدث عن العزلة في هذا الديوان، يعني هو بحاجة لهذه الوحدة كي يبلور هذه الأفكار، أن يدخل إلى أعماقها ويعود بما أنت تعتبره شيء مهم جدا، يعود حاملا معه معنى معين، المعنى، أهمية المعنى في الكلمة الشعرية.
1: العزلة أنا بحكيها دائما، العزلة هي أدمنتنا. أنا بحكي عن مغيب، أنا هذا بجوز بختلف مع الآخرين أو هم بيختلفوا من مهيب، بس أنا دائما لما بحاول أكتب بكتب عن مهيب، وهذا اللي كثير يعني الأصدقاء يعني كتبوا عن الموضوع، أنه أنا بكتب عن مهيب ما بكتب عن الأشياء الأخرى. كيف مهيب بيشوف الوطن، كيف مهيب بيشوف المرأة، كيف مهيب بيشوف الجمال. تحديدا العزلة هي ثنائية الألم والحب. من هنا أنت بتروح على العزلة، بتختاري عزلتك كيف بدك. صحيح أنا بجوز وصلت مرحلة معينة من العمر لم أفكر بالزواج، لم أفكر بالارتباط، لم أفكر بالقضايا هاي، لا من باب مشاكل اجتماعية ولا سياسية ولا دينية ولا أي شيء، هي من باب أنه أنا أدمنت العزلة لدرجة أنه صارت العزلة اللي بتعيشني مش أنا بعيشها. فهاي العزلة هي اللي بتوديكي على المناطق المظلمة، المناطق اللي أكثر براقة لكن في نفس الوقت أكثر ابتعادا عن الآخرين. ومن هناك بتكتمي الأشياء اللي أنت بتشوفيها وللآخرين بأسوا فيها، زي مرة ما قال الشاعر جغير أبو شايب إنه مهيب لا نتجرأ على الذهاب إلى المناطق التي يذهب إليها في شعره، لأنه إحنا بنخاف، أمي بيخافوا، أنا لا أخاف هاي المناطق، بذهب إليها بكامل الجرأة وبكتبها وبعيشها. من هنا العزلة والوحدة هي بتكون زادك في الطريق، واللي من خلالها بتقدر أنت تحط النقاط على الحروف اللي هي دائما بتؤرقك. في العزلة يعني بضيء الأشياء اللي ما بتضيء في المناطق الأخرى.
0: ولكن تقول في قصيدتك هذه العزلة دائما في ديوانك تلقى في الاسم: هذا الألم لن أورثه لأحد، هذا ميراثي الوحيد من العالم القاتل، لن أورثه لأحد. يعني هناك أشياء نعيشها تبقى في أعماقنا مؤلمة طبعا، ولكن لا نريد لأحد أن يحملها أو أن يشعر بنفس الألم الذي نشعر به. وكأنك تحمل أيضا ثقل هذا العالم من خلال شعرك،
1: لأنه العزلة أنت بتشعريها. أنا بحكيها أنه العزلة أنا بربيها زي ما ربي القطط، زي ما ربي الأشجار، جنبا إلى جنب مع الأشياء. يعني أنت في لحظة من اللحظات تشعرين أن العزلة هي اللي بتوصلك للمناطق اللي أنت بدك إياها، إنك أنت بتربي العزلة زي ما بتربي قطة عندك في البيت. هاي العزلة كائن حي بده يعيش معك، بدك تتعاملي معه، ما تكتئبي، ما تزعلي، ما يوصلك هذا الكتاب إلى مرحلة التفكير بتركها بالانتحار أو إنك تتركيها أو تطلعي والآخرية، بدك ترفقي فيها، تحطي لها توكل، تشرب، كأنه كائن بشري عايش معك. بدون هيك توصل المنطقة مسدودة، ما بتعرف تتعاملي معها. سوداوية كافكا وصلت لهاي العزلة.
0: نعم،
1: العزلة اللي قطع فيها عن الآخرين.
0: نعم، مهيب البرغوثي هناك أيضا الحزن، هذا الحزن الذي يصبح كائنا في قصائدك أو في قصيدة معينة من ديوانك. الحزن هذا الكائن النهم لا يتقنه الكثيرون، وكثير منه يشربونه صباحا مع القهوة، وكأنه أصبح حتمي بالنسبة لنا نحن كبشر، وتحديدا في هذه البقعة من العالم في منطقة الشرق الأوسط، أن نشرب الحزن مع القهوة، أن نعيش مع هذا الألم، أن نعيش مع هذه العزلة المؤلمة. لأننا طبعا نعيش مع غيرنا، نعيش مع الأهل، مع الأصدقاء، ولكن في هذه العزلة الدولية إذا استطعت القول أيضا، يعني هناك أكثر من مستوى في العزلة، أكثر من مستوى في الحزن، أكثر من مستوى في الألم. يعني أريد أن أقول أيضا أنه هذه المشاعر أصبحت كائنات حية في ديوانك، يعني تحب أن تعطيها صفات إنسانية أيضا.
1: معك حق، صحيح، هو الحزن كائن أسطوري نهم يعيش على كل شيء يرى أمامه، الجمال، حتى الحزن يعيش على الحزن نفسه. والإنسان بطبيعته بقدرش ينكر هاي الطبيعة، هو متناقض أصلا، ممكن يكون حزين في لحظة ما، ممكن يكون فرح، ممكن يكون كذا. وزي ما تفضلتي هاي الرقعة وهاي المنطقة من الشرق الأوسط أو من العالم، تركت فينا ندب من الحزن، ندب كبيرة جدا، إنه لا نقدر نتخلى عنها ولا بنفس الوقت نقدر نخلع هذا القلب ونقول إحنا بدنا نرجع نعيش زي الآخرين، نفرح نأكل ونشرب ونرقص ونعمل، لأنه الحزن صار جزء، يعني زي ما بقول الشاعر ظفر النواب إنه الحزن مثل العلكة اللي سقطت الأيام بقلبي. فمن هنا يعني الحزن هو بعيش معك كمان، بخليك بحالة من الحالات تمام، ويعني ممكن ما أنا بحكي لك إنه يجوز الحزن من شخص لشخص بيختلف، الحزن متقلب، يعني متقلب حسب كيف نفسيتك،
0: وهو ألم ضروري بالنسبة لك. يعني قرأت هذا المعنى في سطور بعض القصائد، يعني هذا الحزن أيضا ألم تبحث عنه، لأنه هو أيضا يفجر شيئا ما في نفسية الشاعر، في كلمات الشاعر، في قلم الشاعر.
1: صحيح، في ناس بيشعروا أنه الحزن أنت بتتكي على الحزن عشان تكتب، لا، الحزن هو زي ما حكيت لك بيجيكي في أي لحظة زي النص، بتكوني راحة تعملي فنجان قهوة فجأة بيجيك نص معين تكتبيه، بتكون نايمة بتصحي. لا أقول لك شيء، أنا ميشا كنت أحلم في القصائد، وهي حقيقة، وكتبتها، أنا كنت أصحى من النوم كنت أحلم بقصيدة أكتبها بس أصحى، وكنت أكتبها يعني. بعدين في حزن أنا في داخلي دائما بحكي أمي، يعني أمي حملتني بكل معنى الكلمة الإنسانية، في موت أمي أنا كنت أشعر إنه ما ظل إشي، ما ظل إشي، انتهى، هاي النجمة اللي كانت تحميني في السماء انتهت. يعني الحزن زي ما حكيت بالمنطقة اللي احنا بنعيشها تتفجر من لحظة للحظة لكذا إلى آخره، الأخبار، الجرائد، الحياة، كل شيء قاعدين نفقده، نفقد يعني بريقه تماما يعني.
0: نعم،
1: الشعر جزء من هذا الأشياء اللي احنا قاعدين نتعامل فيها يعني. بفكر إنه الشعر هو الموسيقى، والموسيقى اللي حقيقة ظلت الوحيدة اللي ظلت موجودة نعيش عليها، واللي بنقدر يعني نتعامل مع الآخرين. والشعر لغة، واللغة موسيقى، والموسيقى هي الحياة، الحياة اللي بنقاوم من خلالها.
0: نعم،
1: اللي بنقاوم معنى أن نكون يعني.
0: نعم،
1: أنا بحب الموسيقى، والموسيقى هي الحياة، الحياة اللي بنقاوم من خلالها.
0: نعم،
1: اللي بنقاوم معنى أن نكون يعني.
0: نعم.

0: اقدر استخدمهم في الاستثمار. وهنا هتبدا تشعر ان انت فعلا بتعمل حاجه. صدقيني لما توصلي للمرحله دي احساس الانجاز واحساس ان انت في حاجه معاكي بتزيد، ده في حد ذاته دوبامين.
1: اه لان في مشروع، داخله مشروع مع نفس،
0: حياتي بقت مشروع.
1: حضرتك قلت نقطتين انا سمعت دلوقتي، انه في فكره الميزانيه ما تكلمناش عنها، وفي فكرة الخطة برضو لشخص عارف ان هو لازم يتضخر بس مش عارف يتضخر ازاي، مش عارف يبدأ. ما هي برضو قصة الميزانية دي كخطوة اولى مهمة قوي، ومش اي حد بيعرف يرتبها. وبعد كده قصة الخطة دي كمان يعني قصة تانية. لو مش عارفين خالص ندير اموالنا، قصة الميزانية دي هي دي نقطة التحول، وهي دي أول مرحلة لازم نبدأ بيها.
0: لا، الخطة قبل الميزانية سمير.
1: بجد؟
0: لأن واحد مش عارف هو طريقه إيه ورايح فين وبيعمل إيه، استحالة يكون عنده ميزانية.
1: أوكي،
0: أنا هنا على فكرة بتكلم من تجربة مئات العملاء اللي كانوا معايا قبل كده في الجلسات.
1: نعم.
0: يعني فكرة ان حد يجي يقولك انا محتاج ابقى عندي موازنة وغني لا، هو ده ما بيتحققش. انت محتاج ايه؟ انت رايح فين ومحتاج له ايه؟
1: اوكي،
0: دي نقطة مهمة جدا. واحد فينا ممكن يكون هو محتاج ثروته توصل رقم فلاني عشان لما يوصل سن التقاعد يبقى معاه فلوس يقدر يصرف على نفسه. في حد تاني لا، انا محتاج سيفنج لحياتي بعد كده. في حاجات كتير
1: يعني لازم اعرف انا ليه عايزة اتدخر
0: بالظبط. انت لازم توصلي، انت تخيلي معايا كده، انت بعد 10 20 سنه انت هتبقى فين، وبعدين نبدا نبني من دلوقتي ازاي نوصل لده. دي نقطه مهمه. طيب عرفنا ده وحددتي، نقدر نصيغ ده في صوره ارقام كميزانيه.
1: أوكي.
0: ازاي نقول والله يا سميره انت عشان محتاجه توصلي لده بعد 10 سنين احنا محتاجين كل شهر المبلغ اللي بيدخل لك ده اول شيء كده نشيل منه 10 12 11% ده لازم تشيليه. طيب هشيله ليه بقى؟ لان دايما اتعودنا ان طول ما الواحد فينا بيبقى عارف معنى اللي بيعمله بيبقى اسهل. انا بادئ وانا حاطط قدامي هدف. بس
1: وكأن الموضوع سهل وبسيط. أديك شفت حتى بالأشياء البديهية أنا بضيع فيها. يعني حطيت الميزانية قبل الخطة، بس فعلا لو في ميزانية يبقى في خطة علشان نقدر ننجح في الميزانية دي. فنبتدي بالخطة.
0: أنا ممكن أديك مثال هنا حي وتقدري تفهمي، يعني مثال للنقطة دي.
1: أوكي، اتفضل.
0: هقول لك على مثال قوي جدا. تفترضي معايا واحد جاله ميراث النهارده او بكره وهو ما حاطط له خطه، ثقي 100% ان هو بعد فتره ما هيصرف كل الفلوس دي.
1: ولا كان حصل حاجه. صحيح
0: بالظبط. اديكي مثال اكبر كمان. احنا الفتره اللي فاتت دي من الالفينات، ممكن من 2010 لغايه اللحظه دي، شفنا ممثلين مشهورين ولاعبين كبار جدا اعلنوا افلاسهم بكل بساطه.
1: صحيح.
0: رغم ان دخلهم كان كبير جدا، بس هو كان عايش بدون خطه.
1: صحيح. لا، صورة واضحة قوي، ويخليني أفكر بموضوع يمكن كنا تكلمنا عنه. في ناس دايما بتقول صعب قوي أن أدخر لأن ما عنديش أموال كافية. في نفس الوقت لو جالها الأموال دي ممكن تصرفها ساعتها. فهي فعلا الخطة الأهم. من غير خطة مش هنقدر نروح لأي نوصل لأي ادخار. طيب، ما عرفنا أنه موضوع الذهني غير كافي وأنه لازم خطة. نبتدي مع نفسنا إزاي لو في عندنا إحنا أشياء نفسية، مقاومات نفسية منعانا أن إحنا نبتدي، منعانا. يعني أنا عارفة دلوقتي أنه لازم أبتدي بخطة، بس كل شهر أقول يلا الشهر الجاي. واضح إن أنا عندي مشكلة نفسية، أتعامل بأي طريقة مع نفسي ومع شعوري.
0: حلو جدا. إحنا كده بدأنا أول درجات الوعي، إن إحنا عرفنا إن في مشكلة. جميل. طيب قلنا إن معرفتنا بالمشكلة لا تكفي للتغيير، أنا محتاج كمان أشوف مشاعري شكلها إيه. طيب أنا مشاعري دلوقتي أوكي، أنا ناوي بس مش قادر أنفذ ده، مش قادر ألتزم. محتاج فترة كده تبدأ تستشعر مرارة ان انت لو وصلت سن التقاعد او المعاش ومعكش فلوس الحياة هتبقى شكلها ايه. ودور الموضوع.

0: ده في دماغك اكتر من مره، طول ما انت ماشي، طول ما انت هتبدا ايه فكره ايه، انا مش هقول لك ان ده هيلزمك، بس على الاقل اضمن ليكي ان في لمبه هتنور كل ما تيجي تعملي شيء مخالف لده. اللمبه دي مع تكرار وان هي بتنور كل شويه، كل ما انت جايه المصروف ده انا بصرفه ليه، هتبداي فكره ايه، في حاجه جواكي كده داخليه هتبدا تشتغل، اللي هو فكره لا انا بعمل كده ليه، طب وانا ليه صرفت النهارده، ده جواكي هيبقى تلاقيه زي قلق كده، في فكره قلق، انا مش مرتاح، انا صرفت بس انا مش حاسس براحه، انا في حاجه غلط عملتها دلوقتي. ده مع تكراره مش هقول لك انك هتبطلي 100% انك انت تصرفي صرف عاطفي او انك تلتزمي بالادخار، بس صدقيني مع محاولات ويكون حد معاكي منتور بيتابع بيجيب نتيجه، الا اذا كان مرتبط بصدمه من صدمات الطفوله. دي نقطه مهمه.
1: ايه هي صدمات الطفوله اللي ممكن تمنعنا ان احنا نضخم؟
0: الاب كان بخيل وعرض الاولاد للاسره، الاسره كانت في مستوى اجتماعي وفجاه واحده بدون مقدمات نزلت واتسحبت منها صلاحيات وامتيازات كتير جدا، وده حاصل كتير في مجتمعات. الاب كان احيانا الاب كان غني جدا وبذخ جدا لدرجه انه توفى وما سابش اي حاجه للاولاد، كل ده بيأثر على الاطفال. فاحيانا مع العملاء بنضطر نرجع للحاجات دي بقى، اللي هو فكره ايه، فكرني كده ايه اخر موقف مالي تفتكره من وانت صغير، يعني ايه في حياتك كده في موقف اكيد بيتكرر بدون وعي عندك، الموقف ده ليه علاقه بالفلوس، ممكن تحكوه لي، فيبدا يحكي بقى.
1: طب بس هنا لو اكتشفنا ان احنا مش عارفين ندخر علشان في سبب نفسي، تروما نفسي، ده بيأخرنا، يعني هل لازم الواحد يروح عند طبيب نفسي عشان يعالج الموضوع ده قبل الواحد يتصرف بأي طريقة، ولا ممكن كمان يستخبى ورا المشكلة دي علشان عمره ما يبتدي الادخار؟
0: هو هي بصي، هي لو تروما بمعنى تروما انت فعلا محتاج تروح لطبيب نفسي، لكن لو هي بس مأثرة على سلوكك دلوقتي، يعني هي بتحد او منع قدراتك او منعاك من انك توصل لهدفك، فانت ممكن كوتش هيفي بالغرض، يعني كوتش هيفي بالغرض، بس الفكره ان انت احيانا بتعمل ده بلا وعي، مجرد ما احنا قدرنا ندخل ده الوعي ونفهمك ان سلوكك المالي اللي موجود دلوقتي سبب النقطه دي، صدقيني اللمبه بتنور.
1: صحيح.
0: وانت مش محتاج مع العميل السليم، العميل اللي ما عندوش اي حاجه، السليم اللي ما عندوش تروم، غير ان اللمبه تنور، مجرد ما نورت وهو اكد عليها اكتر من مره، صدقيني هي بتعمل قلق داخلي لوحدها.
1: بس حضرتك دكتور هيثم بتنصح للناس اللي هي فعلا عارفه انه لازم تدخر ورغم كده مش عارفه تبتدي، انها يكون عندها مستشار مالي، تبتدي مع اي مستشار مالي؟
0: انا اعتقد مش مستشار قد ما يكون كوتش يا سميرة،
1: كوتش،
0: لان الكوتش بيربط، ايوه الكوتش بيربط الجانب النفسي بالارقام، ما هو ده الغلط اللي احنا غلطناه زمان، احنا زمان كنا قاعدين نفسر الموضوع كله على ان هو ارقام بحته ونسينا الجانب الانساني فيه. لا، العميل مش ارقام ولا اكسل شيت، العميل مجموعه من المشاعر والاحاسيس والتراكمات انعكست في صوره ارقام.
1: طيب لو دلوقتي انا ما عنديش تروما وفعلا كل شهر بقول الشهر الجاي وما ببتديش، وعرفت انه لازم يعني اشتغل على خطة وكل شهر احط نسبة معينة، ايه هي النسبة اللي هي ما تكونش خطرة اللي هي تسمح لي انه انجح في العملية دي؟
0: طيب احنا اولا قبل النسبة احنا محتاجين نشيل مرتب 6 شهور على جنب، ده احنا بنسميه احتياطي طوارئ.
1: اوكي.
0: انت عارفه الضغط النفسي اللي كلنا عايشين فيه ايه هو؟ ان انا يجي عليا مرتب الشهر.
1: صحيح.
0: ويبقى عليا بقيه التزامات مش قادر ادفعها.
1: صحيح.
0: في حاله موجود احتياطي الطوارئ ده انا ببقى
1: مرتاح.
0: اللي هو مرتاح جدا، وعلى فكره فعليا بعرف اخد قراراتي غير ما اكون مضغوط.
1: صحيح.
0: ده انا عاوز اقول لك الابحاث العلميه نفسها كمان اكدت ان الذكاء العقلي بيزيد في حاله الارتياح المادي. فانت بتبقى في قمه الراحه. طيب انا قدرت اوصل للست شهور اللي موجودين احتياطي، ما بعد ذلك بقى انا ممكن حسب الراتب ممكن اخد 10 15 20 حسب انا هقدر اشيل ايه، لان خلي بالك كل ما نسبه الادخار بتزيد كل ما خطتي قبل للتحقق اسرع.
1: بس معناه مش معنى كده انه اضغط على نفسي واحط رقم مش هقدر عليه مثلا، او هيسبب لي مشاكل نفسيه او ضغط.
0: طبعا طبعا، على فكره ما حد، ما احنا عشان كده واحنا بنحط الموازنه لازم نراعي كل الابعاد. انت لازم تراعي كل الابعاد. احنا خلي بالك واحنا حتى بنحط الموازنه ما نسيناش نسبه الشراء العاطفي اللي انت محتاجها كل شهر، حطيناها من ضمنها.
1: حلو قوي. انا كان عندي سؤال، لان فاكره في اول مقابله كنا اتكلمنا عن التربيه وقد ايه احنا مش بنعلم ولادنا، لان الحاجات دي ما ولا بنتعلمها في المدرسه ولا في البيوت. لو انا عندي اطفال وحابه اربيهم على وعي مالي، ابتدي افهمهم ازاي انه واجب الادخار والطريقه الاسهل علشان يوصلوا له ويتعودوا عليه من صغرهم؟
0: حلو سؤالك يا سميرة. على فكرة يعني أنا الأطفال دايما نبدأ معاهم بفكرة الفرق ما بين الرغبة والاحتياج. يعني إيه الفرق بين الرغبة والاحتياج؟ فكرة أنا عايز إيه ومحتاج إيه. فأنا أقدر أجيب أكتر من حاجة وأقول مثلا إيه الفرق بين ده. أنا مثلا خلينا مثلا نفتح التلاجة، إحنا عندنا كام نوع جبنة مثلا، فهماني؟ دول 5-6 أنواع. اوكي دي الرغبه، بس هو الاحتياج الحقيقي اصلا. دايما دايما مشاكل الصرف ومشاكل الادخار بيبقى سببها برضو سلوك، ان الشخص مش عارف يفرق ما بين رغبته واحتياجه.
1: صحيح صحيح.
0: انا لو قدرت اطلع طفل عارف ايه الفرق بين الرغبه والاحتياج، صدقيني هيقدر يدير فلوسه بشكل حلو قوي.
1: ممتاز، ودي متهيألي فكرة هايلة وسهلة كمان للأهل جداً. وإحنا كمان على فكرة ممكن نطبقها، لأن في حاجات كتير عايزينها بس مش محتاجينها قوي قوي قوي. فلو جينا فكرنا أو دينا لنفسنا وقت أكتر، هنا هنعرف نحسم الموضوع. أنا بشكرك طبعاً طبعاً. دكتور هيثم الروبي على النصائح دي كلها وعلى النظرة الشاملة، مش فقط أرقام، أنه لازم كمان الواحد يطلع على مشاعره وعلى كمان نفسيته. بشكرك ومستنين الموضوع للمرة الجاية، أكيد هيكون شيق أيضا
0: بإذن الله. شكرا لك يا سميرة، وشكرا لك وأهلا بك بقى بعد العودة من الأجازة.
1: مرسي لحضرتك، مرسي جدا.
0: شكرا.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا. أوفوار.

0: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهراً و6 دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-dualia.com. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: غيناو اي أمارا بورتاندو.
2: Pero siempre vuelve lluvia que revuelve no me crece nada.
1: Salima Chika.
0: مونتي كارلو الدولية.
3: الخامسة مساء في باريس.
0: ميسا إسماعيل،
3: أهلا بكم إلى مساء مونتي كارلو الدولية، ونستهل الفترة بنشرة للأخبار وإلى العناوين. تنديد فرنسي وألماني بتصريحات بن غفير الداعية إلى قتل العشرات في غزة يوميا. قاليباف يؤكد من بغداد أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي. فرنسا تدعو لبنان إلى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني الشهر المقبل في باريس. ردود فعل منددة أثر العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. قتل 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في قطاع غزة. في الموازاة، أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير التي دعا فيها إسرائيل إلى قتل 30 إلى 40 شخصا في غزة كل ليلة، أثارت ردود فعل ألمانية وفرنسية منددة. المزيد معك فايزة مصطفى.
4: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، هكذا وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة من دون استثناءات، إلى جانب تحديد أو تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وأدلى بن غفير بهذه الأقوال خلال مشاركته في بودكاست نشرت صحيفة جيرو زعلام بوست مقتطفات منها. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية. بارو لم يستبعد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بأنه أمر مخزي. وفي ألمانيا، اعتبر المستشار فريدريش ميرس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وعلى وزراء إسرائيليين متشددين. وفي إطار توضيحها للموقف العام للتكتل، كانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبور قد دعت تل أبيب إلى الالتزام بجميع تعهداتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني.
3: كيف يمكن أن تترجم المواقف الأوروبية المنددة بموقف بن غفير الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي؟
5: إذا أردنا أن نأخذ هذه التصريحات، وهي على فكرة تصريحات جادة على يعني من قبل وزير خارجية فرنسا أو ألمانيا وبعض الدول، المشكلة في الإجماع، يعني هل سيكون هناك إجماع داخل برلمان الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الدعوات لتصبح يعني قوانين نافذة؟ ولكن مجرد أن بعض الدول منعت حق الدخول لبعض المتطرفين اليمينيين، خصوصا منعوا بن غفير من دخول فرنسا، يعني مجرد أن هذه تبقى علامات إيجابية على أن الخطاب اليميني المتطرف مرفوض. لذلك أعتقد أنه تبقى أوروبا هي آخر بوابة إنسانية لمحاربة هذا التطرف، خصوصا من المتطرفين اليمينيين المتشددين لذلك أعتقد أنه إذا تم الإجماع، لأن نعرف أنه دول الاتحاد الأوروبي من الصعب أن تجتمع على كلمة واحدة، خصوصا فيما يتعلق الأمر بعقوبات على بعض الشخصيات. أعتقد أنه مجرد المحاولة هي تستحق الوقفة والإشادة بها. يعني
3: استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي. قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها. طالبت أكثر من 100 منظمة أمريكية من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التحرك بشكل عاجل للإفراج الفوري عن المواطنة الأمريكية الفلسطينية سامة صافي المحتجزة في سجن إسرائيلي منذ أكثر من شهرين. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من بغداد أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي وتسريع وتيرة التعاون من دون تدخل أجنبي، وذلك في أول محطات زيارة يجريها إلى العراق وتستمر لثلاثة أيام. المزيد مع باسل محمد من بغداد.
6: محادثات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية في بغداد تركزت على ملف الأمن الإقليمي ومضيق هرمز. رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أبلغ قاليباف بأن خصوصية العلاقة العراقية الإيرانية تسمح بوضع خاص ومريح لعبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. لقاء المسؤول الإيراني مع رئيس الجمهورية نزار أميدي تناول حصرا ملف الأمن الإقليمي. الرئيس أميدي أكد لقاليباف ضرورة إحلال السلام وتجنب بالتصعيد في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. محادثات قاليباف ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت الأكثر أهمية لأنها تطرقت إلى خطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل. وسبق المحادثات تصريحات لقاليباف أشاد فيها بما سماه المقاومة العراقية. رئيس البرلمان الإيراني تحدث أيضا إلى قادة الإطار التنسيق الشيعي والملف الرئيسي البحث عن تسوية مناسبة لنزع سلاح الفصائل العراقية. قاليباف يلتقي لاحقا برئيس مجلس القضاء العراقي ومستشار الأمن القومي العراقي باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
3: جددت إيران تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الشرق الأوسط، وذلك غدا أعلن الإمارات العربية المتحدة أنها علقت التبادل التجاري والمالي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء مهر عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبدالهي قوله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي كما قال يعتبر مشاركة مع القوات العملية القوات العسكرية الأمريكية في عملياتها ضد إيران. كيف تبدو الرؤية الخليجية في كيفية التعامل حيال أي مواجهة عسكرية محتملة بين طهران وواشنطن بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة؟ سؤال طرحنا على دكتور ظافر العجمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجموعة مراقبة الخليج.
7: هو إصرار إيراني اعتدنا عليه فلا جديد في الموضوع. أعتقد أن الإجراءات الخليجية أخذت في الحسبان أن يتكرر هذا الأمر. أمن الخليج له أكثر من دائرة، دائرة الدفاع الذاتي كل دولة تدافع عن نفسها لماكسيمم 3 أسابيع، دائرة الكولكتيف سيكوريتي الأمن الخليجي، دائرة التحالفات، دائرة الأمن العربي، ثم دائرة الأصدقاء. نحن الآن قفزنا لدائرة الأصدقاء وهي الدائرة الخامسة مع تركيا وباكستان، بينما الدفاع العربي هو الدائرة الرابعة لم تفعل حتى الآن. فدوائر الأمن معروفة ومضبوطة، وإن شاء الله أنها ستكفينا الكثير من الشرر اللي يجري بين أمريكا وإيران.
3: استمعنا إلى دكتور ظافر العجمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجموعة مراقبة الخليج متحدثا إلى إيمان الحمود. إلى ذلك قال وزير في الحكومة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونت كارلو الدولية بعدما ركزت عملياتها العسكرية في سوريا على المنطقة الحدودية خلال الأشهر الماضية. نقلت إسرائيل نطاق ضرباتها باستهداف مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب، غارات تقول تل أبيب أنها جاءت لمنع انتشار قوات تركية في المرفأ، في خطوة أعادت تسليط الضوء على التنافس الإسرائيلي التركي في هذا البلد بعد الإطاحة بنظام الأسد. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
4: تركيا وصفت الاتهامات الإسرائيلية بشأن تخطيطها لنشر قوات في قاعدة جوية شمال غرب سوريا بأنها مزاعم باطلة، واعتبرت هذه الاتهامات بأنها تهدف إلى إطفاء الشرعية على غارات غير قانونية تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها على حد تعبير الخارجية التركية. وجاء الموقف التركي ردا على تبرير تل أبيب لهجوم طال مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب بذريعة التصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الدولة العبرية. إسرائيل اتهمت أو اعتبرت موافقة دمشق على انتشار قوات تركية محاولة لخرق تفاهمات أمنية قائمة بين الطرفين. وجاءت الغارات عقب زيارة وفد تركي للمطار مؤخرا بهدف بحث إعادة تشغيله بعد أن بقي خارج الخدمة طيلة سنوات النزاع السوري. الولايات المتحدة هي الأخرى نددت بالهجوم الإسرائيلي واعتبرته تصعيدا من شأنه عرقلة جهود إرساء الاستقرار. وبحسب مراقبين تتزامن هذه التطورات مع مؤشرات على مساعدة أنقرة دمشق على إعادة بناء سلاح الجو وتدريب الطيارين. ومنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 شنت القوات الإسرائيلية مئات الضربات ونفذت توغلات في المناطق السورية لا سيما الحدودية.
3: لبنان يستعد لاجتماع دولي في باريس لدعم جيشه وقوى الأمن الداخلي في 17 من الشهر المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. اجتماع يأتي في ظل تحديات أمنية كبيرة وخطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. التفاصيل مع سامية الأشراقي.
8: تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتستضيفه باريس في سبتمبر أيلول المقبل. الدعوة نقلها القائم بالأعمال الفرنسي في بيروت برونو بيريرا دا سيلفا، فيما أشاد جوزيف عون باهتمام باريس بدعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويهدف هذا الاجتماع إلى حشد دعم دولي للجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والموارد والتدريب وتعزيز قدراته التقنية واللوجستية. ومن المقرر أن يشارك فيه قادة عسكريون من دول عدة إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قد زار بيروت في شباط فبراير الماضي في إطار التحضير للمؤتمر الذي كان مقررا في 5 مارس/آذار الماضي، وذلك قبل أن تؤدي الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى تأجيله. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني نقصا في القدرات التقنية بينما يتولى تنفيذ خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
3: وصفت اليابان بالمؤسفة جدا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة، عقوبات أدت إلى دائرة من ردود الفعل الدولية. أيضا نترقب هذا الملف في نقاش مونت كارلو الدولية خلال فترة المساء من إذاعة مونت كارلو الدولية. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال استقباله المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد. أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني مساء أمس أن حكومة إسلام أباد ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى مستشفى خاص. فإلى أين تتجه هذه القضية؟ سؤال طرحته مونت كارلو الدولية على الدكتور جاسم تقي الدين مدير مركز الباب للدراسات الاستراتيجية في باكستان، فلنستمع إليها.
9: الآن الحكومة ما تستطيع أن تتغاضى عن إطلاق سراح عمران خان بصورة أو أخرى، وهذه بداية أنه اعتقاده نقلة من السجن إلى داخل المستشفى وإتاحة الفرصة للتطبيب. يعني أصبحت قضية أمر واقع، ولكن يعني يوجد هناك مخاوف من الحكومة الباكستانية من أن تؤدي هذه إلى ضعف فتضعف الحكومة الباكستانية الحالية وهي حكومة هشة متحالفة مع أحزاب متناقضة التي يجمعها نقطة واحدة وهي العداء لعمران خان. أعتقد أن مؤسسات حقوق الإنسان العليا في بريطانيا يبدو أن الآن تحركت بصورة أكبر لصالح هذه القضية. هي ليس فقط قضية عمران خان، وعمران خان هو طبعا رمز، لكن توجد هناك قضايا كثيرة في باكستان، لأن هذا النظام الحاكم هو نظام يعني هو اسمه ديمقراطي، ولكن حقيقة أنه نظام ديكتاتوري من الفاز الأول، والسلطات متمركزة في رئاسة الجنرال عاصم منير.
3: في الخبر الأخير، قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. تنديد أوروبي بتصريحات بن غفير الداعية إلى قتل العشرات في غزة يوميا. قاليباف يؤكد من بغداد أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي. فرنسا تدعو لبنان إلى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني الشهر المقبل في باريس. ردود فعل منددة إثر العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. والاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية. مع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة، ونستكمل نحن وإياكم مساء مونتي كارلو الدولية. ونبدأ أولى فقراتنا مع النشرة الرياضية، وهي معك صدام صديق. مرحبا صدام.
10: مرحبا مساء.
3: البداية بملحق أبطال أوروبا وبطولة إسبانيا لكرة القدم.
10: نعم، في ذهاب ملحق الدوري، ملحق أبطال أوروبا المؤهل دوري الأبطال، مرحلة الدوري، تعادل ليون الفرنسي على أرضي فنربخشة التركي بهدف لكل فريق، وبين افتتاح تسجيل للضيوف في دقيقة 40 فيما سجل ميسون جرونود المنتقل هذا الصيف من مارسيليا هدف أصحاب العرض في الدقيقة 47، الإياب في 26 من الشهر ليفسكي صوفيا البلغاري تعادل عرضه سلبيا مع ضيف إيك أثينا اليوناني. دينامو زغرب الكرواتي تعادل بهدفين لكل مع فايكينغ النرويجي. اليوم سلتيك الاسكتلندي مع لينزر أسيك النمساوي، مباراة يتواجد فيها المصري هيثم حسن المنضم حديثا إلى سلتيك قادما من ريال أوفييدو الإسباني. ويجدر الإشارة إلى أن قرعة مرحلة الدوري تقام في 27 من الشهر في الدوري الإسباني لكرة القدم. تواصل جولات الأسبوع الأول مع لقاء مرتقب مساء اليوم بين نادي العاصمة أتلتيكو مدريد في مواجهة ملقا الأتلتيكو الذي عز الصفوف هذا الموسم بضم الكوري الجنوبي لي كونغلي بطل أوروبا رفقة PSG وغريمالدو من ليفركوزين الألماني، بالإضافة إلى الأرجنتيني كوتي روميرو بطل عام 2018 المنضم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لغير ذلك من الأسماء التي ستلعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني القدير دييغو سيميوني. فيما رفض الأتلتيكو من جهة أخرى عدة عروض التخلي عن خدمات نجمه ومهاجم الفريق خوليان الفاريز لبرشلونة. سيميوني أبعد المهاجم الأرجنتيني عن لقاء اليوم مؤكدا على أن القرار النهائي حول مستقبله بيد الإدارة.
11: أعتقد أن ما عبر عنه الفاريز كان واضحا، ومن هذا المنطلق ينصب تركيزنا على الجانب الرياضي مع الحرص على رعايته كشخص وكرياضي وانتظار وصوله إلى الحالة التي نراها ضرورية للحفاظ على سمعته ومكانته وما قدمه لنا وعليه. فأننا نرى أنه ليس في الجاهزية المناسبة لخوض المباراة أو المشاركة فيها حاليا، وأمل أن نحرز بعض التقدم خلال الأيام الأربعة المقبلة لنقترب أكثر من المستوى الذي ننشده.
10: كان الفاريز قد ذكر صراحة خلال حديث صحفي خلال المونديال الأخير عن رغبته في الرحيل والانضمام إلى برشلونة، مما أغضب إدارة النادي العاصمي التي قالت على لسان الرئيس التنفيذي ميغيل أنخيل مارين إن الأرجنتيني ليس معروض للبيع. برشلونة من جهته وقبل مباراة الأولى هذا الموسم الأحد المقبل في مواجهة إلتشي على أرضه أكمل بالأمس النادي الكاتالوني اتفاق مع لاعب وسط وقائد منتخب إسبانيا رودري قادما من مان سيتي الإنجليزي. قيمة الصفقة تقدر بأكثر من 70 مليون يورو وفقا للتقارير. رودري أكد على سعادته بالانضمام إلى النادي الإسباني.
11: برشلونة نادي عريق ومعيار عالمي في فلسفته وأسلوب أدائه وما يمثله. صحيح أنني كنت أملك خيارات أخرى، لكن برشلونة كان خياري الأول وقد أوضحت ذلك للإدارة. إذن أنا سعيد للغاية لوجودي هنا.
10: رودري إذن توج مع مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال في 2023 وأحرز الكرة الذهبية في 2024 وتوج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي وتوج مؤخرا بلقب كأس العالم مع إسبانيا في المونديال الذي توج فيه أيضا بجائزة أفضل لاعب وكان في طريقه إلى ريال مدريد الإسباني قبل أن ولكن الريال لم يصل اتفاق حقيقة مع نادي السيتي. الريال من جهته يفتتح الموسم هذا السبت بلقاء إسبانيول برشلونة في مباراة مرتقبة لجوزيه مورينيو أولى بعد العودة إلى البرنابيو.
3: وإلى أبرز أخبار الانتقالات الصيفية في أوروبا.
10: نعم سريعا توصل أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع سونفيل على صفقة المدافع إزري كونسا بمقابل يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. وفي مانشستر يونايتد من جهته توصل اتفاق مع برايتون على صفقة الكاميروني كارلوس باليبا بمقابل يصل إلى 76 مليون يورو مع الإضافات وفقا للتقارير. ميسا.
3: شكرا جزيلا لك صدام صديق. والآن إلى النشرة الثقافية وهي معك باسم سلوم. مرحبا باسم.
12: أهلا ميسا. في أخبار الثقافة اليوم، مدريد تستعيد لوركا في ذكرى 90 لإعدامه، واليونسكو تطلق مبادرة لحماية اللغات المهددة بالاندثار، والفيلم المصري القصير لوحدي يشارك في مهرجان برلين لصانعات الأفلام، ورحيل فرانك بيرد عازف الدرامز في فرقة زيزي توب.
3: مدريد تستعيد لوركا في ذكرى 90 لإعدامها.
12: شهدت تماما لإعدامه. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في الذكرى 90 لإعدام الشاعر الإسباني فيدريكو غارثيا لوركا فعالية تكريمية استثنائية خرجت عن المألوف في أشكال التكريم الأدبي. فقد استهل العرض بمشهد رمزي تمثل في اختطاف منحوتة الشاعر من قصر فيلا ثكيث وسط هتاف حاشد باسم لوركا من الجمهور المشارك، قبل أن يتحول الحدث إلى مسيرة فنية تنقلت في عدد من شوارع مدريد ساحاتها التي ارتبطت بسيرة الشاعر وحياته اليومية فيها. وتحمل المناسبة دلالة خاصة في المشهد الثقافي الإسباني، إذ يعد لوركا أحد أبرز رموز الأدب والمسرح في القرن العشرين، صاحب عرس الدم وييرما وبيت برنارد ألبا، واحد أكثر الشعراء ترجمة إلى اللغات الحية ومنها العربية. وكان قد أعدم عام 1936 في بدايات الحرب الأهلية الإسبانية، وما يزال مصير رفاته ومكان دفنه موضوع جدل وبحث حتى اليوم.
3: اليونسكو تطلق مبادرة لحماية اللغات المهددة بالاندثار.
12: وأطلق المجلس الدولي لكتب اليافعين IBBY بالتعاون مع منظمة اليونسكو مبادرة دولية لحماية اللغات المهددة بالاندثار عبر اختيار 169 كتابا موثوقا بأكثر من 150 لغة لإتاحتها رقميا في القطاع التعليمي. وتسعى المبادرة إلى مواجهة التوقعات الأكاديمية التي تحذر من اختفاء 40% من لغات العالم البالغ عددها نحو 7000 لغة بحلول نهاية القرن الحالي. وتضم القائمة المختارة كتبا مصورة وروايات صدرت بين عامي 2018 و 2025 بلغات أصلية أو طبعات ثنائية اللغة، من بينها قصص بلغة نوو لغة شعوب بالسان في جنوب أفريقيا ولغة غورينجي في شمال أستراليا. وتؤكد اليونسكو أن اختفاء أي لغة لا يعني فقط فقدان مفردات وقواعد، بل ضياع منظومة كاملة من المعارف والذاكرة الجماعية تشمل الطب التقليدي والمعرفة البيئية والحكايات والأساطير التي لا يمكن ترجمتها بالكامل إلى لغة أخرى.
3: الفيلم المصري القصير لوحدي يشارك في مهرجان برلين لصانعات الأفلام.
12: تماما، بعد حظ عدة جوائز اختير الفيلم المصري القصير ألون لوحدي للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان أفلام برلين لصانعات الأفلام والمقرر إقامتها في العاصمة الألمانية بين 17 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك بعد مشاركته في 8 مهرجانات دولية وحصده 3 جوائز. العمل من إخراج منى داود وشاركت في كتابته مع شهيرة جلال، فيما تولت إنتاجه الفنانة منى زكي إلى جانب مي عبد العاصم. وتدور أحداث الفيلم حول امرأة مسنة تعاني الخرف وترفض الاعتراف بحالتها ظنا منها أن ابنتيها تخلتا عنها، بينما تتولى رعايتها امرأة أخرى تمر بتجربة إنسانية مؤلمة. ويشارك في البطولة كل من كريمة منصور ولطيفة فهمي.
3: ونختم مع رحيل عازف الدرامز فرانك بيرد.
12: نعم، هذا العازف الذي رحل عن 77 عاما وهو عضو فرقة الروك العالمية زيزي توب أثناء

0: لها البصمة بصراحة بهذا المعرض.
1: نعم أنس، هل مثلا الفنون المعاصرة يعني التكنولوجية إذا استطعت القول، هل لها وجود أيضا؟
0: طبعا في عندك الفنانة اليمنية دنيا الشطيري تناولت كمان الفن الكودينج بأعمالها، واشتغلت على موضوع التمركز الكعبة بشكل دائري أو كذا، بقى كان موجود هذا الفن التكنولوجي نعم بهذا المعرض.
1: بما أننا نتحدث عن معرض شبكات في جزئه الرابع، هذا يعني بأنكم حققتم الهدف من هذه السلسلة، لأنه تقيمون رابع سنة على التوالي هذا المعرض وبنجاح كبير مع التعاونات الكثيرة والشركات الكثيرة. يعني برأيك هل وصلتم إلى مبتغاكم من وراء هذه السلسلة؟
0: هلا طبعا نحن بالسنة الرابعة أو من الجزء الرابع من هاي السلسلة، ما زالت حنقول بأول الطريق، لأنه ما زالت هناك الكثير من الجاليريات نبحث باستمرار بالتواصل معها ونتعرف أكثر وأكثر على الفنانين اللي يمثلون هذه الجاليريات، يعني من المغرب، من تونس، من السودان، من فلسطين، إن كمان في تواصل معهم. هاي السنة مع حافظ جاليري تم الاتفاق، حافظ جاليري من الجاليريات المهمة على الصعيد الإقليمي والخليج العربي، وحقق يعني في نجاح خلال تقريبا على ما أعتقد تأسس 2014، وحقق حضور مذهل بكل المحافل الدولية والإقليمية، ونحن بشكل مستمر في تواصل مع الجاليريات نتعرف أكثر وأكثر على فنانهم والجمهور اللي موجود بهذاك المنطقة، خلينا نحكي يتعرفوا أكثر وأكثر على الفنانين القطريين.
1: نعم طبعا أنا أتمنى كل النجاح لهذه السلسلة تحديدا في هذا المعرض في جزئه الرابع وفي المعارض القادمة. ربما كلمة أخيرة عن الحي الثقافي في قطر حيث يقام هذا المعرض، وحيث توجد أيضا جاليري المرخية، لأنه هذا الحي هو أيضا حاضن، يعني مثل حاضنة للفن العربي عموما والفن القطري خصوصا.
0: طبعا نحن موجودين بجاليري المرخية في الحي الثقافي بكتارة بمركز كتارة للفن مبنى 5. هذا الحي منذ تأسيسه 2010-2011 كان مثل منصة مهمة للجمهور، إن كان المحلي، إن كان العربي، إن كان الزوار السياح، خلال كأس العالم ليتعرفوا أكثر وأكثر على المعارض اللي استضافتها الحي الثقافي في كتارة، وكان مثل محطة حنقول مستمرة في أي زائر يعني بيأتي لدولة قطر. طبعا نحن هلأ بصدد تجهيز لمعرض فردي لفنان يريفان بالتعاون مع مؤسسة دلول الفنون، هذا التعاون الثاني. طبعا كان التعاون الأول معرض ثنائي بين الفنان القطري سلمان المالك والفنان اللبناني فوزي بعلبكي، حقق نجاح مذهل رائع، وهذا التعاون الثاني إن شاء الله حيكون ب25 هذا الشهر بمطاف مقر الفناني.
1: نعم شكرا لك أنس قتيت. أذكر بأنك مدير جاليري المرخية حيث يقام معرض شبكات في جزئه الرابع، وأتمنى لكم كل النجاح في هذه السلسلة. أشكرك على المشاركة معنا.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين.
2: مراسي ميشا خليل.
1: ومراسي اليوم ننهيها بأغنية للفنانة اللبنانية تانيا قسيس عنوانها شو مخبى الليل. شكرا لديفيد بروكوي على الهندسة الصوتية، سلافة عويشق في التنسيق، وشكر كبير لكم على المتابعة. إلى اللقاء في الغد.

مونتي كارلو الدولية في بنغازي 105.5 FM، في الكويت 107.3 FM، في طرابلس لبنان 103 FM.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، برنامج الصباح على مونت كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 حتى 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.

هلا يا هلا، اهلا وسهلا بيكم في برنامج هوا الايام، واهلا بيكم في مونتي كارلو الدوليه. اهلا بيك ديفيد بروكوي معنا في غرفه الهندسه الصوتيه وشاهيناز النهارده في هوا الايام. هناخدكم رحله جميله كده عبر الموضه والبزنس. النهارده كمان هنتكلم عن البزنس موضه علشان نتعرف على شاب ملهم وشاطر قوي في مجاله. هو مدير اعمال ومصمم علامه تجاريه اسمها جذور الجلابيه السديري والقفه الثقافه المصريه والريفيه. النهارده بيكرمها من خلال تصميماته، هنتعرف على